التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على الريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا

0: استوالي اسبوعين اسير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور، تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم هذا ما يصنعونه بين
3: افواهنا، يريدون ان يضعون الناس امام المدفع. لدينا خطه ونحن
2: قضيه ان تضع نفسك
3: مسارات تريد ان نتبعها. علينا ان نعد العده، وانتم سندوا ما استطعتم من قوه.
1: اكلمك يا عبد العزيز، اذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ اني مستعجل.
1: ادري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. ايش رايك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا اريد اللعب مع الكفره، لدي امور اهمها ان اجاهد في سبيلها. هل تعتقدون ان الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
3: انتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: انتم
1: وابتعد عنا.
3: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
1: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لين ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

موجاتنا في كل مكان. الفجيرة 103.9 إمارات أم تسمع وكأنك ترى. ارحمني ارحم.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM. واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

المحبين، حبك توطن في خفوقي وسادي، في شفتنا زولك وكملك بالزين، عليك اسمي باسم رب العبادي، عليك اسمي باسم رب العبادي.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
9: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
11: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد بدمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاتكم.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: أحب أغانيها، تفاصيلها دايم تكون على البوم.

للبادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ثاني مرة تجيبها غليظ ولحمتها مرة.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفهم.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا

إذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

تلاقني وانا بعد مشتاق يا شوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولد.

0: أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.
1: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
4: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
5: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
6: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم. فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي.

صباح الخير على كل مستمعين إذاعة إمارات اف ام. إن شاء الله تكون أجمل الصباحات اليوم عليكم جميعا. هذا برنامج أحلى صباح اللي طلع عليكم يوميا من يوم الأثنين لين يوم الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 الصبح عبر أثير إمارات اف ام. بكون معاكم أنا ورد الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا أكيد أحلى صباح. مثل ما عودناكم دائما وأبدا نبتدي صباحاتنا بجملة للوطن وكلمة لهذا الوطن. ندري أن كل كلامنا ما راح يوفي حقه، لكن في النهاية امتناننا وشعورنا شعور جميل فعلا. وجودنا على أرض الإمارات، الإمارات علمتنا أن النجاح يبدأ من الإيمان بالإنسان، وأن الاتحاد قوة وتصنع كل المستحيل. دار الخير والمحبة، وطن التسامح والعطاء. كل يوم نعيش على أرض الإمارات يزيدنا فخر، يزيدنا انتماء ومحبة، فخورين ومعتزين نعيشين في دولة الإمارات. ناخذ هذا الفاصل أكيد ونكملين معاكم في برنامج أحلى صباح شوي وراجعين.

0: مكان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات اف ام عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.
1: الحين انت تسمع
2: احلى صباح

0: يسعد صباحكم بالخير من جديد مستمعين إذاعة إمارات اف ام واللي تابعونا ايضا على التيك توك لايف إمارات اف ام. ونبتدي بأولى فقراتنا عند الإشارة ومعانا عبر الهاتف النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. صباح الخير نقيب منصور.
1: صباح النور والسرور أختي وردة.
0: حياك الله أهلا وسهلا.
1: الله يحييك ونصبح عليك ونصبح كذلك على جميع أخواننا العاملين في إذاعة إمارات الفم وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات. نعم. اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإرشادات المرور. وفي البداية أختي وردة طبعا نلفت عناية الأخوة السائقين إلى وجود حادث مروري معرقل حركة السير وبالتحديد على طريق الشيخ طحنون بن محمد للقادم من دبي باتجاه مدينة العين وبالتحديد قبل دوار نفق النباط، وعليه نرجو منهم توخي الحيطة والحذر والانتباه. أما بالنسبة لحركة السير الحالية على طرقات العاصمة أبوظبي الداخلية أحب أبشر في الحركة انسيابية ولله الحمد على أغلب الطرقات، طبعا باستثناء بعض الطرق التي تشهد التحام مروري وكثافة مركبات في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. وتتمركز هذه الكثافة على جسري المقطع مصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الروضة القادم مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ راحة باتجاه الداخل وأخيرا شارع محاوي بنفس الاتجاه. في الختام كل شكر لكم طاقم عمل إذاعة إمارات الفم لأخواننا المستمعين ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
0: يعطيك العافية. إذا كان معانا عبر الهاتف النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. درب السلامة لكل من يسمعنا.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوزع الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. في ياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
5: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
6: ما صبحوا عليك اليوم؟

0: سين
1: جواب
2: جواب
0: وصباح الخير من جديد على كل من يسمعنا ويتابعنا على التيك توك لايف في إمارات اف ام واللي يسمعونا ايضا عبر الاثير. اليوم الموضوع يباله شوي تركيز، يباله واحد يتذكر. في كل يوم نواجه اشياء ممكن تكون بالنسبه لنا عاديه، يعني اشياء عادي، لكن بالنسبه لناس ثانيين هاي الاشياء تتحول لمصدر رعب، ويعني يزرع القلق او غيرها، يدفعهم للهروب من هذا المكان. اليوم راح نتكلم عن الفوبيا، واكيد وايد سمعتوا عن فوبيا. بالنسبه لكم شيء غريب، كيف الناس تخاف من هذا الشيء؟ كيف الناس ما تحب هذا الشيء؟ فسؤالنا لكم اليوم مستمعينا، شو هي أغرب فوبيا مرت عليك؟ أغرب شيء سمعته؟

أنا مرة سمعت إنه في ناس فعلا تخاف من الطماط. تخيلوا عاد شيء غريب بصراحة، لكن فعلا في ناس تمر بهذا الموضوع. فأنتي اللي تسمعنا اليوم، ها سمعتوا عن الطماط؟ أنت يا اللي تسمعنا اليوم، شو هي أغرب فوبيا مرت عليك؟ تذكروا دائما أبدا تقدرون تشاركونا على 3666 اتصالات أو دو، أو على التيك توك لايف إمارات FM، دائما نتريى مشاركاتكم.

حسب الجمعية الأمريكية للطب النفسي ومنظمة الصحة العالمية، تصنف الفوبيا ضمن اضطرابات القلق، وهي الخوف الشديد غير المنطقي من شيء معين أو موقف معين. الدراسات تشير إلى أن فعلا ما بين 3% إلى 15% من الناس حول العالم ممكن أنهم يعانون من نوع معين من الفوبيا خلال حياتهم. أكيد، والغريب أن بعض من المخاوف، خلنا نقول، تتعلق بأشياء يومية وعادية. ففي ناس عندهم فوبيا ركوب الطيارات، صح، اللي هي مثل فوبية المرتفعات، خلنا نقول الناس يخافون من المرتفعات. لكن اليوم أنا مجهزت لكم أنواع فوبيا غريبة جدا فعلا، يعني هذه الأنواع مستحيل أن تسمعون عنها وما تقولون عنها شيء غريب، لكن في ناس فعلا تواجه هذه المخاوف.

انزين عمر يقول فوبيا من القطط. فعلا او انواع مختلفه من الحيوانات. في ناس فعلا تخاف من القطط خوف كبير. بعد محمد يقول فوبيا من الحفر الغريبه. في ايضا فوبيا هاي من النقط. النقط يعني مثلا في الملابس، في بعض الملابس فيها مثلا نقوط او اي شيء حوله في نقط، هذا بالنسبه له شيء مخيف. موجوده فعلا هذه الفوبيا. انزين فكروا باغرب فوبيا مرت عليكم. ايوه اللي هي الثقوب. فعلا الفوبيا من الثقوب، فوبيا عدم السفر. فكروا باغرب فوبيا مرت عليكم، واكيد انا مجهزت لكم انواع راح تنصدمون منها. لكن ناخذ هذا الفاصل وراجعين مكملين وياكم.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: اطلع على البحر في...
1: لا لا، أبا أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% إلى 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.
6: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
7: تعال لايف وهالوقت من 7 لـ 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. سين جواب.
8: أتوقع هذا النوع من الفوبيا كلنا عندنا، ولا شو رأيكم؟ في فوبيا معروفة باسم النوموفوبيا، وهذا النوع هو الخوف من فقدان الهاتف المحمول أو انقطاع الإنترنت. عندكم هالفوبيا ولا لا؟ كله تين خاف إن الفون يضيع، نروح مكان ما في نت موجود، صح؟ دراسات حديثة قالت إن وايد من الشباب يشعرون بقلق حقيقي إذا يعني يسكر فونهم، نفذة البطارية، أو فقدوا الاتصال بالعالم الرقمي. فهذا النوع اسمه النوموفوبيا. وفي نوع ثاني اسمه الجلوربوفوبيا، هو الخوف من البالونات، خصوصا صوت انفجار البالون. بالنسبة للبعض مجرد يعني عادي، دائما يوم الواحد يصير حفلات، مثلا حفلات الأطفال، هذا تكون كلها باللونات، ممكن تسبب في يوم من الأيام توتر لهذا الشخص اللي خاف من البالونات، أو حتى نوبة هلع. تخيلوا يعني توصل لنوبات الهلع. فالأشياء العادية بالنسبة لنا ممكن تكون تخوف عند غيرنا، شيء غريب بصراحة. تخيلوا عاد، هذه من أغرب الحالات. تدرون أن في شيء اسمه رهاب النوم؟ أن الإنسان يخاف من النوم. يخاف ليش؟ لأنه يخاف أنه يعيش أو يحلم بكوابيس، أو حتى يفقد السيطرة وقت النوم. تقارير صحفية عالمية تحدثت أمريكية عن معاناتها من فوبيا النوم، وتأكد أنها تم دائما مستيقظة لساعات طويلة تخاف أنها تنام. حالات نادرة طبعا فيها الخوف من المرايات، الخوف من الثقوب المتقاربة، الخوف من الكلمات الطويلة. فالفوبيا شيء عالم فعلا بروح. الواحد ما يدري انه في هذا الشيء، ما يدري انه هو فعلا يخاف من هذه المواضيع، لكن سبحان الله هذا الشيء موجود. الواحد حتى دائما وابدا يستغرب هذا الشيء. بالنسبة لك اللي تسمعنا اليوم عبر الأثير واللي تابعنا أيضا على التيك توك لايف، أغرب فوبيا مرت عليك، حتى لو نحن اليوم ذكرناها، خبرنا إذا كانت هاي بالنسبة لك غريبة ولا في أغرب. بشرة تقول يما نص الفوبيات عندي، عندي منهم إلا النوم، هذه فوبيا. ما فهمت فاطمة شو عامل لك طاو. أمجد يقول فوبيا من القطط. لونا تقول عندي فوبيا من التخدير العام، أخاف أني ما أقوم منه. بسم الله عليك يا لونا. صباح النور والسرور على كل من يتابعنا صوت وصورة على التيك توك لايف. هي والله، وتدورون التليفون وهو بإيدكم، يعني هذه هاي أكبر فوبيا موجودة فينا كلنا نتوقع. اللي هو خلنا نشوف شو كان اسمه، النوموفوبيا، الخوف من فقدان الهاتف المحمول أو انقطاع الإنترنت. فاطمة الزعابي بعد تقول إن عندها فوبيا القطط، ما تحب تشوف القطاو. فهي تقول عندنا عاملة تخاف من الربيان، غريبة هذه بصراحة. الفوبيا من الملابس التنكرية خاصة الغوريلا، هذه طبعا مشاركة على التيك توك لايف. صح، في ناس يخافون من ال يسمونه هذا المهرج، لأن أصلاً أغلب الأفلام الرعب يكون فيها مهرج، يعني فالواحد في ناس يعني تربطها بأفلام الرعب. سين جواب. إكس يقول ما عندي فوبيا بس أبي أجرب فوبيا. صدقني لو تنبش شوي بتلاقي الأماكن المرتفعة، لأن أغلب الناس فيهم هاي فوبيا الأماكن المرتفعة، يعني يخافون من الأماكن اللي وايد عالية، أو حتى الغرف المسكرة، الأماكن الضيقة، الأماكن المظلمة.

0: على 3666 إذا حاب أنك تشارك على الاس ام اس أو على التيك توك لايف في إمارات اف ام. أوف هذه جديدة. يوزر تقول البحر والسمك فيلم رعب بالنسبة لي. كيف؟ اتش اي على توك توك لايف يقول ان فوبيا البحر لما ادخل بالطراد مرعب. فوبيا الغوص، فوبيا من البحر واشتغل في البحر من كوكو. اغلبكم الحين تقولون عن البحر ان عندكم هاي الفوبيا. انا اخاف من المهرجين، احسهم كلهم اشرار مثل افلام الرعب. امجد فوبيا الطيارة، شوفوا عاد فوبيا الطيارة الواحد لازم يكسرها. ليش؟ لأن السفر أحلى شيء في الحياة يعني. ما علي ما علي، نحاول إن شو نتغلب على هاي الفوبيا. أنا بالنسبة لي الأماكن المرتفعة الصراحة، لكن مو بوايد. إنزين خلونا ناخذ بريك، ناخذ هذا الفاصل وأكيد بنكمل وياكم في برنامج أحلى صباح، وتشاركونا أكيد على 3666 أو على تيك توك لايف في إمارات اف ام بأغرب فوبيا سمعت عنها.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة

0: لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية، يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25 إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2XLHome.com.
1: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.
2: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم.
1: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

إذا حابين تختارون أي أغنية نحط لكم إياها عبر أثير إمارات أف أم، تختارون الأغنية، اسم المطرب واسم الأغنية، تكتبونها على التيك توك لايف أو ترشونها على الاسمس. وفالكم طيب.

0: تعال لايف وعلى الوقت من 7 لـ 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. مستمعينا، بطاقة ياس السنوية تمنح خصم 25%، يعني أنك تدخل لأربع مدن ترفيهية في جزيرة ياس طول العام، وخصومات أيضا على المطاعم، الفنادق، الحفلات، الفعاليات، كلها في جزيرة ياس أبو ظبي. تقدرون أنكم تدفعون الدفعة طبعا شهريا على 12 شهر مع تابي بدون أي فوائد. اللي حاب انه ياخذ هذه البطاقة السنوية، بطاقة ياس السنوية، يقدر انه يطلبها على الموقع الالكتروني www.yaseisland.com/ar/buy-annual-pass. طبعا تقدرون انكم تدخلون على هذا الموقع وتطلبون وتختارون البطاقة السنوية، لان الحين عليها خصم 25%، فهاي فرصتك الصراحة. العرض لين تاريخ 7، فلا تفوتون هاي الفرصة، فرصة جميلة انكم تاخذون بطاقة ياس السنوية.
1: احلى صباح على تيك توك لايف،
0: هنا بتلقانا شير هوانا. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك. ريبوت

سمعتوا من قبل عن متلازمة البطل المنقذ؟ دائما هذا الشخص يحب انه يكون هو البطل يا اخي في كل شيء عند كل الناس. هو السوبرمان في هذا المكان. في حياتنا دائما في شخص يحاول انه يصلح كل شيء. الشخص اللي يسمع كل مشاكل الناس، يساعد الكل، يضحي براحته، يعتقد انه لازم يكون هو المنقذ في كل المواقف. مر عليكم هذا الشخص ولا لا؟ ليكون انتو هذا الشخص. لكن السؤال هني، متى يتحول حب المساعدة من صفة جميلة إلى عبء نفسي ويتعب هذا الشخص؟ ومتى يصير الإنسان مسؤول عن إنقاذ الآخرين أكثر من اهتمامه بنفسه؟ متلازمة البطل المنقذ، هذه المتلازمة فعلا موجودة، وايد ناس يحسون أنهم هم الأبطال في حياة كل الناس، هم لازم يكونون. حلو أن الواحد يكون سند وعون لأهله وأحبابه وأصدقائه، لكن في نفس الوقت لا يجي هذا الشيء على حساب نفسك. طبعا متلازمة البطل المنقذ مو بتشخيص نفسي رسمي، لكن هاي مصطلح يستخدم لوصف الناس اللي يحسون بحاجة دايما انهم يبون ينقذون الناس حتى على حساب راحتهم النفسية وصحتهم وعلاقاتهم وغيرها. غالبا الشخص المصاب بهذه العقلية يربط قيمته الذاتية بقدرته على حل مشاكل الناس، فيحس بالذنب. يعني هاي المصيبة انه هو يحس بالذنب إذا رفض مساعدة الناس، ويتعب نفسه حتى يكون دائما الشخص المنقذ أو المساعد في هذا الموضوع. الدراسات النفسية تقول أن السلوك هذا يرتبط بأسباب مختلفة، منها التربية القائمة على تحمل المسؤوليات المبكرة. ممكن هالأشخاص أصلا يكونون أكبر واحد من أخوانه مثلا، خلنا نقول فتربى على هذا الموضوع، تربى أنه دائما يكون السند أو الشخص اللي ينقذ أخوانه في كل المصايب والأشياء اللي يمرون فيها. ريبوت. أو حتى ممكن يكون الشعور بأن الحب مرتبط بالتضحية، فلازم أنه يضحي عشان يبين أنه يحب هذا الشخص. أو خلنا نقول أن الخوف من الرفض وفقدان التقدير، يحب أن دائما وأبدا الناس يحترمونه، يحبونه، يقدرون كل الأشياء اللي هو يسويها، يحس بشعور جميل في التقدير، فهذا اللي يخليه دائما يكون المنقذ في كل شيء. أحيانا محاولة الشخص علاج جراحة نفسية من خلال مساعدة الآخرين، حتى لو هو هذا الشخص مجروح أو تعبان، فبمساعدته للآخرين هو بالنسبة له إنه يحل مشاكله هو بعد. فشو رأيكم في هذا الموضوع مستمعينا؟ هل مر عليكم شخص يحمل كل هاي الصفات؟ موجود هذا الشخص في حياتكم ولا لا؟ حتى هذا الشخص صعب إنه يقول كلمة لا ترى، ويحس بالذنب لما يكون مرتاح، ما عنده شيء، ما وراه شيء، يحس بالذنب، يتجاهل الاحتياجات الشخصية، يختار العلاقات المرهقة عاطفيا، ويعتقد أن الناس ما ينجحون بدونه، يعني ما حد يقدر أنه يسوي أي شيء بدونه. هذا طبعا كله من وحي الخيال، يعني من خياله، مو بشيء واقعي. فشو رأيكم أنتم مستمعينا؟ هل مر عليكم هذا الشخص؟ هل كنتوا في يوم من الأيام هذا الشخص؟ خلنا نكون صريحين صراحة، مو على حساب نفسي، بشرة تقول معاكم هالشخص شخصيا. حمدة، وشو شعورك يا حمدة؟ زين، هذا أبو العريف يقولكم ISA، هذا اللي يفكر ان ما حد يقدر انه يسوي اي شيء بدونه. يا مرحبا سام، حياك الله.
الشخص اللي يعتاد على إنقاذ الآخرين قد ينهار يوما بصمت. فاطمة الزعابي. ما أقدر أقول لا لأي حد. حمدة. مو بدايما عن تجربة. فاطمة الزعابي تقول صباح النور والسرور. مرحبا رفاعي. ففعلا في ناس ممكن يمرون علينا يكون فيهم هاي الصفات، أو ممكن نحن في يوم من الأيام صرنا بهذه الخانة وصرنا من وصارت فينا هاي متلازمة البطل المنقذ. صراحة حتى من اسمها الواضح انه يعني انه فعلا خلاص سوبرمان العائلة خلنا نقول. لكن وجودهم فعلا نعمة ترى، وجود هذا الشخص اللي دايما تعرف انك تلجأ له في كل المواقف نعمة بحد ذاتها. لكن دائما وأبدا ما يوصل هذا الشخص للاستنزاف النفسي الشديد، لأن الشخص اللي يعطي

0: طاقة ودعم أكثر مما يستطيع أن يتحمله، هذا الشخص يحس باستنزاف نفسي. شو رأيكم ناخذ هذا الفاصل؟ وأكيد مكملين وياكم في برنامج أحلى صباح. نروح لهذا الفاصل ونرجع نواصل وياكم.
1: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم.
5: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
6: في دولتنا
7: الاستقرار ما كان صدفة،
6: بل نتيجة رؤية قيادة،
7: تخطيط حكيم،
6: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
8: ونحن عيال زايد،
9: أرضنا تسكن فينا
6: قبل ما نسكن فيها،
7: وقيادتنا الرشيدة
10: ما غفلت عينها عن أهلها
7: وقلبها مع كل واحد فينا.
6: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
11: والمقيم يلي لقي فيها داره.
12: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
7: أرض أمان لكل من عاش عليها،
13: يجمعنا حب الوطن
7: وروح الوحدة
13: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
14: ودولتنا مثل اليبن
6: ما ينكشف فيها ظهر حد،
7: لأن اليبن الحاضر
6: ما ترك المستقبل للصدفة.
7: الإمارات مستعدة.
15: The UAE is ready.
16: ونحن بخير،
7: لا تشلون هم.
17: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
1: مجتمعنا،
0: مجتمعنا،
2: مستمعينا واللي يتابعونا على تيك توك لايف، سمعتوا من قبل عن ماراثون زايد الخيري؟ سمعتوا من قبل عن هذا الماراثون؟ تعرفون شو هذا الماراثون أساسا؟ في كل سنة يسوون ماراثون زايد الخيري، لكن هاي السنة راح تكون مختلفة تماما. طبعا خلال نهاية الأسبوع لأول مرة راح تكون في أوروبا، وتحديدا في العاصمة المجرية بودابست. طبعا الإمارات دائما أبدا علمتنا أن النجاح يبدأ من الإنسان، ولأن الإنسان هو دائما الهاجس اللي تخليه الإمارات على الدوام، هدف لمبادراتها الإنسانية المعنية بالصحة. وهذا طبعا هني يتجلى ماراثون زايد الخيري، واللي يقول نجري للعون. طبعا هذه راح تكون أول مرة تستضيف فيها العام العاصمة المجرية بودابست سباق زايد الخيري في تحت شعار نجري للعون لأول مرة في أوروبا. راح تكون يوم 16 و17 مايو 2026 كجزء من توسع عالمي يشمل 6 محطات دولية، مكرسا رسالة العطاء الإنسانية الإماراتية لدعم مرضى الكلى في وجهة أوروبية جديدة. طبعا حدث إنساني خيري لتجسيد إرث الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، ويمثل هذا الحدث أكيد محطة تاريخية بكونه الأول من نوعه في أوروبا ضمن سلسلة سباقات 2025-2026، واللي تهدف لنشر التضامن والعمل الخيري عالميا. حلو أن الواحد يشارك في هذه المبادرات. دولة الإمارات دائما تبهرنا بمبادرات مميزة بكل تفاصيلها، واللي دائما فيها يعني يد العون لكل محتاج.
1: مجتمعنا،
0: مجتمعنا.
2: ففرصة جدا جميلة أن الواحد فعلا يشارك ويتعرف أكثر على هاي المبادرات الموجودة في دولة الإمارات. حلو أن الواحد تكون عنده خلفية أكيد. خلونا نسمع هاي الأغنية، حسين الجسمي، يدوم عزك.

طبعا مستمعينا، اقوى تحطيم للاسعار في بان هوم، تنزيلات كبرى، خصومات خياليه من 50% الى 90% على تشكيلات واسعه وراقيه من الاثاث والاكسسوارات. لا تفوتون هاي الفرصه، العرض طبعا لفتره محدوده. زوروا فروع بان هوم في الزاهيه، في البرشه، في المارينا، او تسوقوا عبر الموقع الالكتروني panhomestores.com.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في
0: لا أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي

0: إسلامي.
1: ليش؟
0: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
4: الحين أنت تسمع
5: أحلى صباح.
4: أحلى صباح.

إذن مستمعينا إليكم أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد. رئيس الدولة وولي عهد عجمان يبحثان عن شؤون الوطن والمواطن. أشاد بدور المساهمين في مبادرات معا رئيس الدولة تمكين المجتمع أولوية رئيسية في الإمارات. وخلال اتصال هاتفي رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان عن العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية، ويستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار. نيابة عن رئيس الدولة شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا، وبشراكة مع مبادرة محمد بن زايد للماء 37 فريق إلى نصف نهائيات مسابقة إكس برايز للحد من ندرة المياه. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، ترأس اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية منصور بن زايد الذكاء الاصطناعي ركيزة إنجازات عالمية تقودها الإمارات. أعلن اكتمال موسوعة التفسير البلاغي وأطلق 3 موسوعات جديدة. سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج مجازي مجمع القرآن الكريم بالشارقة. برئاسة عمار النعيمي تنفيذي عجمان يطلق برنامج الذكاء الاصطناعي ويعزز جاهزية الحكومة للمستقبل. لو لاحظتوا دولة الإمارات جدا مهتمة في مجال الذكاء الاصطناعي، فهذه رسالة

0: برعاية سيف بن زايد المعرض الدولي آيس نار 2026 ينطلق في أبوظبي الأسبوع المقبل. وأخيرا كرم فريق أو فرق عمل نسخة أبوظبي 2026 ذياب بن محمد بن زايد يوجه بإقامة ألعاب الماسترز الإماراتية سنويا. إذن مستمعينا كانت هذه أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد
1: آخر عدد.

0: Come on.
1: هيا الصباح.
2: هيا الصباح.
3: ويا حي معنا.
2: على إمارات FM. مستمعين الدار العقارية في جزيرة ياس، والشعار يختصر كل شيء. عش عالم من الدهشة، حدائق مخصصة للاسترخاء، وسينما خارجية، ومسبح انفينيتي كجزء من منزلك. شقق من استديو إلى ثلاث غرف نوم. سجل الآن عبر الموقع الإلكتروني الدار.com/ياس بارك بليس.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
2: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. في ياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم.
3: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: ما صبحوا عليك اليوم؟
1: تستاهل منا تحية ولك أحلى صباح.
0: بصمة وكرت،
1: بصمة وكرت.

تخيل معاي لو في يوم واحد صار عندك الصلاحية أنك تغير قانون من قوانين الدوام عندك، لو راح تضيف قانون جديد أو تغير قانون أوريدي موجود، شو القانون اللي راح تضيفه أو تغيره؟ كل واحد يخبرنا على التيك توك لايف إمارات اف ام أو على الاسمس 3666. هل راح تغير الوقت؟ ان ساعات العمل مثلا؟ بشرة تقول راح اغير الدوام نفسه، او مثلا راح تغير وقت العمل. عمر يقول بس بداوم ساعتين من البيت لين السيارة حر. ألغي شيء اسمه كوبي بيست. انزين، فاللي تسمعنا اليوم عبر الأثير واللي تابعنا على التيك توك لايف، شو هو القانون الجديد اللي حاب انك تضيفه على دوامك؟ قانون يخليك أسعد، أقل توتر، يخليك مستانس، بخوز البصمة. هاي مشاركة على التيك توك لايف. هني في مشاركة من ألم، أول حاجة تشتغل النساء تشتغل بس 5 ساعات والرجال 10 ساعات. إيه أحلى شيء الدوام عن بعد ساعتين ومخلص شغلي وباقي الوقت في المول مثلا. حلو، ما تفكرون بعد تخلون مثلا الدوام يبدأ متأخر أو تمنعون الاجتماعات الطويلة؟ إذا ما عندي شغل ما أداوم من شمة. حلوة هالفكرة الصراحة، شمة. أقلل ساعات العمل من حصة. لو تقدر تضيف قانون جديد في دوامك، شو القانون راح يكون؟ تخيل معاي لو كان فعلا القرار بإيدك. الدوام فعلا جزء كبير من يوم الإنسان، عشان تي كل تفصيلة صغيرة ممكن تأثر على مزاجك، على الطاقة، على صحتك النفسية. ففي دراسات عالمية تقول وتأكد أن بيئة العمل المريحة هني ترفع الإنتاجية وتقلل من التوتر والاحتراق الوظيفي. بل بعض الشركات العالمية بدأت فعلا تطبق قوانين غير تقليدية، مثلا في بعض من الشركات توفر ساعات عمل مرنة، العمل عن بعد، واللي صارت عندنا بعد أيام بدون اجتماعات أو حتى غرف للنوم والراحة. غرف النوم شوي صعبة، يعني مش موجودة عندنا لين الحين. فبالنسبة لك اللي تسمعنا واللي تابعنا على التيك توك لايف، شو هي أو شو هو القانون اللي حاب أنك تضيفه في دوامك؟ ها تبون غرف النوم انتو شكلكم، صح؟ الرفاعي يقول استبعد العصافير واللي يخبرون المدير بكل صغيرة وكبيرة. سحابة تقول اغير وقت المدرسة، نعاني والله. انزين، الغيرة من الموظفين ومشاكلهم حصة ايضا تبقى هذا الشيء يختفي. قانون استراحة حسب حاجة الموظف الحقيقية وتناسب مع الانتاج من ورد. ايضا نطلع من البيت بعد طلعة عيالنا ونرد البيت قبلهن. اوكي، اللي هي ساعات العمل تبين تغيرينها يا سينيوريتا؟ يا ساتر. والله يا عمر أنا أتمنى المدير ما يسمعك الحين ولا يشوف الكومنت هذا، يبقى يطرد المدير. القانون يكون يخص الساعة مو بخمس ساعات، الدوام يخلص ساعة. أم يقول نحدد ساعات الدوام بمزاجنا، أهم شيء تشوفون إنجازاتنا الموجودة بالتاريخ المطلوب. القانون فترة استراحة صغيرة أو قصيرة يحتاجها الموظف
مع الحفاظ على الإنتاج.

زين الدوام يبدأ 9 ويخلص 1. الاجتماعات يبون ينهون الاجتماعات، ألغي سوالف المدير. أضيف مكان في الدوام يكون فخم وقت الاستراحة بدل ما نطلع. والله في بعض الدوامات فعلا توفر مكان مخصص للإبداع، أن الواحد فعلا يطلع طاقته وإبداعه. في مكان في حكومي يوفر غرفة كاملة فيها ترك كوفي، فيها يلسات حلوة، فيها مكتبة، فيها شو بعد، مكان للرسم، للفنون، غرف مختلفة للاجتماعات وشكلها حلو مميز. ففعلا هذا الشيء يأثر على نفسية الموظف نفسه، يأثر على إنتاجيته، يأثر على حبه لهذا الدوام. فشو رأيكم أنتم مستمعينا، يأثر ولا ما يأثر؟ حلو أن الواحد يكون في مكان يوفر هذه الأجواء الحلوة، أنك تستمتع وتستانس يوم تروح للدوام. شو رأيكم نأخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل وياكم؟ الأغنية تقولكم أقول استريح. هاي كلها بس شي مجرد خيالات، بس إن شاء الله إن شاء الله تلاقون الوظيفة أحلامكم، خلنا نقول المكان اللي فعلا تستمتعون وتستانسون وانتو فيه. يلا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل وياكم.

خبرونا بالأغاني اللي تحابين نحط لكم إياها على أثير إمارات أف أم. كتبولنا على التيك توك لايف أو على الاسم 3666.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: ظرف أبيض.
1: ظرف أبيض.
0: هذا النوع من الجمال اللي راح نتكلم عنه اليوم، جمال لا يرى بالعين، فهناك جمال آخر يشعر به.

جمال الإنسان الحقيقي يظهر في أخلاقه، في لطفه، في الطريقة التي يترك بها أثراً طيباً في الآخرين. قد تلتفت الملامح الانتباه وتلفت انتباهك، لكن الذي يبقى فعلاً هو جمال الروح. هذه الروح كيف تحتوي الإنسان؟ كيف تواسي؟ كيف تكون خفيفة على من حولها مهما أثقلتها الحياة؟ فبعض الأشخاص لا يتميزون بملامح استثنائية، لكن حضورهم يمنح راحة لا توصف. كلماتهم تترك طمأنينة، قلوبهم تشبه الأماكن الآمنة. مع الوقت تدرك أن الجمال الحقيقي ليس الوجه الذي يراه الجميع، بل القلب الذي يشعر به الجميع. أكيد في حد في حياتكم عنده هذا الجمال الداخلي، عنده جمال الروح مثل جمالكم أنتو أيضا مستمعينا، وكل اللي تابعونا على التيك توك لايف. كل واحد فينا فيه خصلة من الجمال، من جمال الروح.

0: الصباح.
1: حي هالصباح
2: ويا حي بعدنا
1: على إمارات أفهم. إذن مستمعينا كانت هذه طبعا فقراتنا في برنامج أحلى صباح، نشوفكم على خير باكر إن شاء الله على نفس التوقيت من الساعة 7 لين الساعة 9 الصبح عبر أثير إمارات أف أم. كنت معاكم أنا ورد الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا برنامج أحلى صباح. مع السلامة.

0: لك
1: هذا البنك
0: ونقول لبيه.
2: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
3: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
6: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
7: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير. الولا له

حبشان 98.4 إمارات FM. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء. مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير.

0: برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه
1: بطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها ما عندي وقت أسير البنك
2: ما تحتاج تروح استخدم E&Money
1: E&Money؟
2: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه
1: صدق؟
2: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها بس نزل التطبيق سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق أمورك طيبة مع E&Money تطبق شروط والأحكام
3: عزيزي المستمع تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا وطننا أمانة فلنحافظ عليه

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: هوية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
3: كله تحريض بتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25% وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
3: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.
0: قولوا لهم، من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي.
1: رأس الخيمة 88.5
2: إمارات FM،
1: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: الأمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
9: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
13: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: أحلى ميوزك راح تسمعها على 95.8 إمارات FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه.

غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
5: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن

0: أرجوك اعفيني.
1: أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

كفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انتيلس، والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني،

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
3: الحصن الحصين كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي غناء كورال الإمارات.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

إمارات FM تقول لك لبي. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والتلاوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، تصدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها، علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقى قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسي. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه. عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
3: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
4: هذا البرنامج برعاية
5: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة دنوك للإمداد والخدمات BLC عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت شركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1,350,000,000 درهم بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي. وقعت مجموعة أرادا أول اتفاقية تمويل مرتبطة بالاستدامة مع بنك أبوظبي الأول بتسهيلات تمويلية بقيمة 100,000,000 دولار أمريكي، وسيتم استخدام التسهيل التمويلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والممتد لخمس سنوات لتلبية الاحتياجات العامة للشركة ولدعم عمليات التطوير في مشاريع أرادا المختلفة. أعلنت مجموعة إيدج إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة كوستروزيني موتوري الإيطالية المتخصصة في تصميم النماذج الأولية وتطوير أنظمة الدفع المتقدمة للتطبيقات الخاصة بقطاعات السيارات والطيران والقطاع البحري. الخبر الأخير، ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم للجلسة الثالثة على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 63,507 نقاط بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 63,799 نقطة في وقت سابق من اليوم. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني، حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

Napoli. من أبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
1: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM. واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
2: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
8: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: عيبتك هرمية؟ عيال اسمع اللي بعدها.
1: إمارات FM.
2: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بحث خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين. كما استعرض سموهما خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. نفت دولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها. وأكدت الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية. نظمت مؤسسة خليفة الإنسانية العرس الجماعي الرابع ل612 من الشباب المواطنين في مجلس مدينة شخبوط بأبوظبي ضمن برامجها المجتمعية الهادفة إلى دعم الشباب المواطنين وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الزواج. الخبر الأخير، نظمت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة اليوم معرض مسرع التوظيف الهندسي بهدف توفير أكثر من 100 فرصة وظيفية لخريجي درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
5: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطنية حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
6: التضحية
7: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
6: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعاملوا

0: عانق سماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بأمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
3: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير، تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم، أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.
3: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: Live.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: اليوم نشيت قبل المنبه.
4: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
5: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
4: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
5: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
4: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
5: أها، يعني ما بنخلص.
4: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
5: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
6: هذا البرنامج برعاية
7: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
2: ماذا رأى تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih.ivf.com.
9: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
10: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
11: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال

0: ترى لي مرة يلدى الغليظ ولحمته مرة.
1: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
2: شكراً لأنك في حياتي يا جميلتي
1: على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أنت تسمع إمارات أف أم. إمارات أف أم تسمع وكأنك ترى. الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات أف أم. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. انطلقت اليوم أعمال القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، وكان الرئيس الصيني في استقبال ترامب صباح اليوم في قاعة الشعب الكبرى. وقال الرئيس الأمريكي إن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى. من جهته قال الرئيس الصيني إن بلديهما يجب أن يكون شريكين لا خصمين. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت للمشرعين خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي إن إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، مؤكدا ضرورة إنهاء برنامجها النووي. يبدأ لبنان وإسرائيل اليوم محادثات سلام جديدة في واشنطن، وقال مسؤول لبناني إن بلاده ستسعى إلى ترسيخ وقف إطلاق النار خلال المحادثات، مشيرا إلى أن الشيء الأهم هو وضع حد للموت والدمار. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما حذرت محافظة القدس من نية مستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم غد الجمعة. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 670 طائرة مسيرة هجومية و56 صاروخا على أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في كييف. ختام جولتنا الدولية، شكرا على حسن المتابعة.
0: أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
3: هذا البرنامج برعاية
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
4: عادي أدخل؟
5: حياك، هلا والله.
4: غداكم جاهز؟
5: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
0: برنامج الفريج،
6: السوالف ما تخلص في الفريج،
7: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
6: كل يوم عنا موضوع جديد،
7: كلها في الفريج،
4: كل يوم لنا سالفة في الفريج.
6: الفريج من اسمه يا زينة ويا زينسو.

0: مرحبا مرحبا مرحبا وسهلا يا ابو عبد الله.
1: مرحبا ملايين وليسدا،
0: حياك الله.
1: يا هلا يا هلا
0: يا راعي الكرم
1: والجود،
0: يلي ما تعرف البخل
1: ابد،
0: يلي كل ما طلبت لك عطيتني.
1: كم تبين؟
0: اللي في مخبك.
1: ها؟
0: اللي في مخبك.
1: سويت سياره
0: لحظه. لا لا لا، شو هالكرم؟ وي وي وي وي،
1: شو سويتي؟
0: ما عليه، الستيريو تعرف يعني، وانا احط له شرطه. تذكر يوم قبل الستيريو؟ هي بعد شو. المهم انا اليوم كنت اضرب فيك الامثال.
1: فيني انا؟
0: عند حريم الفريج كلهن.
1: يا الله بس.
0: وكنت اقول ان مثل اخوي ابو عبد الله
1: ما في
0: كرم،
1: ما في
0: معطاء، فارس، مغوار، ها كله انت.
1: هذا انا؟
0: هي انت.
1: متاكده فارس ومغوار؟
0: ابد. عن ترى من هني؟ انت من هالصوب.
1: وقيس من هنا؟
0: لا، قيس حقنا يعني، حق العشاق. اي ما اذكر انه كان كريم.
1: ضربتي فيني كل الامثال اللي هذه يعني.
0: انت فعليك فعليك. انت رايتك بيضة،
1: ما تقصري
0: والله. يا ابو عبد الله انا ما شفت ولا ريت نفسك
1: ابد
0: ابد.
1: طير شلوى
0: ابد.
1: ايه،
0: لكن ذاك اليوم.
1: ومتى؟
0: يوم اقول لك رد فلوس اللي اخذتهم. عمرك ما تسمع
1: فارس ومغوار.
0: لا بس أذكرك يعني بالذي مضى.
1: أخذ العتاد يمكن.
0: أذكرك يعني بالذي مضى. حليتها
1: الحمد لله رب العالمين.
0: كلولوش
1: كلولوش
0: انحلت. بالمبارك بالمبارك.
1: الله يبارك فيك.
0: بالمبارك. أنتوا لو تدرون بس، ترى الناس اللي يتريوننا على اللايف في التيك توك ما تشوفوا المصارعة، علشان نعرف كيف نخوز بس الإفكت الأحمر اللي حاطينه. يوم شاف وجهه منصور كنا في لونه، صح منصور؟
1: لا ما علي، مرة واحدة.
0: وش أخباري هايدي الجميلة؟ اليوم الكرام، اليوم عن البخل، اليوم عن صفتين، واحدة محبوبة واحدة مكروهة. ويكرهون.
1: محظوظة ومبروكة.
0: لا ما يخصه منصور. لا تطلعني برا المود، تعبانة أنا من المود اليوم. على فكرة أشكر، ورسالة موجهة لصاحب الشان.
1: أيوة.
0: اللي عطاني هذه الفكرة الرائعة ورايته بيضة، وهو سبب الإعداد، وأنا فخورة إن أنا عندي حد يسوي لي الإعداد من الآخر يعني.
1: حلو.
0: شاء من شاء وأبى من أبى. في ناس أول ما يسمعون كلمة بخيل يتخيلون شخص ماسك محفظته بيده كأنه يحرس كنز أثري.
1: أوف.
0: في ناس يشوفون الكريم هو اللي يدفع الحساب قبل ما حتى النادل أو الويتر هذا اللي في المطعم تلقاه دافع برا عند الكاشير، بس على شرب على يدفعون قبله.
1: شخباري هاي من زمان الحين في باركود.
0: هي ذبحل على الباركود، الدم ليه ركب. انت لو شفت، انا مرة من المرات من الشعر منو اللي ياخذ الباركود ومنو يدفع. لكن هل فعلا الكرم يقاس بس بالقريشات؟
1: منو؟
0: بالبيسة؟
1: لا طبعا.
0: بيزات؟
1: حد بخيل شو اسمه مشاعر وحاسيس.
0: يا قيس.
1: ها؟
0: يا قيس.
1: قلت لك من الصبح.
0: يا قيس.
1: فارس مغوار وش اسمه؟
0: خيلك هني قاعد ياكل.
1: والله.
0: خيلك هني عدالنا واقف اشوف انا. سيفك وينه؟ سيفك.
1: هذو في غمدة.
0: إذن هل فعلا الكرم يقاس بالمال بس؟
1: لا.
0: وهل البخل مجرد شخص ما يحب يدفع فلوس؟
1: أبد.
0: ولا الموضوع وايد أعمق من كذي؟ له جذور نفسية وتربوية وعاطفية. أمس
1: وأخلاقية.
0: أمس يال سمع التربويين والعاطفيين والعلماء وقلاص شاي ورا شاي نفكر.
1: حلو.
0: كيف نحل المشكلة؟
1: استوت.
0: اليوم كل بخيل، أنا إذا اتصلت وقلت وإحنا كرمة وإحنا أكرم الناس، ترى أنا ما أبغى سوالف.
1: عايش شو تبين؟
0: هي أنا أبغى البخيل يدق ويقول لي أنا بخيل، ما أبغى أدفع.
1: البخيل يتصل؟
0: هي أبغى يتصل.
1: كيف بيخسر فلوس اتصال؟
0: ما عليه، ترى 655 ببلاش هاي، أقص عليه عشان يدق. عرفت إنه مكالمة أكيد شاري داتا ما أدري باقة. إحنا كحة ولا عطسة؟
1: هذه
0: عطسة كحة.
1: لا.
0: ها ميكس.
1: لا.
0: ها. يعني يرحمك الله ولا حلال؟ ما فهمنا يعني.
1: لا قولي يعطيك العافية.
0: مركب مكيف انت.
1: تعالي صح كرمك الله.
0: ها
1: هني هني
0: شفت الكرم؟
1: ايه؟
0: هذا ابويها ما حد علمني الكرم الا راعي الكرم.
1: كفو.
0: ايه
1: وينه؟
0: موجود جاي بالدرب.
1: الله يحفظه ويوصله بالسلامه ان شاء الله.
0: سلمك. فعشان شي انا اقول لكم اليوم ان الاوان لمعرفه
1: ايوه
0: اذا فعلا السالفه سالفه بيزات ولا السالفه سالفه ثانيه، ونظام كل واحد يتصل يقول انا والله احسن واحد كنت ادفع حق ربعي. انا ما ابغى، انا ابغى اليوم البخيل اللي ما يحب يقول كلام حلو حق اهله وربعه وناسه واللي يحبهم.
1: الصديقين انا شفت بعض انا بعض
0: انا من تقول بعض احنا نروح فيها بس اوكي
1: بعض
0: خلاص ايوه
1: اللي يمكن يكون حريص مو بخيل.
0: انا هذا الحريص ابغي هالشعره ما بين الحرص والبخل كيف يعني يوازنها، لان يا اخي وايد ناس شفناهم بخلة لكن لما تيجي تكلمه يقول لك انا اصلا حريص منو قال انا بخيل.
1: لا هذه شماعه الموضوع شماعة، لأنه قال ما دام إنه كلمة بخيل مو بحلوة بقول أنا حريص.
0: أوكي نشوف البخيل دق ولا الحريص دق ولا الكريم دق.
1: الكريم الكريم يدق.
0: ألو
2: أهلا السلام عليكم
1: بشهاب. هذا شفتي الكريم الكريم هذا.
0: حاتم الطائي. أهلا بشهاب. بشهاب
2: هلا.
0: اليوم أنا بسألك سؤال بسيط وأبغي جواب أعمق، ركز على العمق.
2: تمام.
0: زين، هل تعتبر من وجهة نظرك البخل صفة بس مادية ولا في بخل ثاني؟
2: لا في بخل ثاني.
0: مثل
2: بخل النفس، بخل الكلام.
1: أنا أعرف وايد عندهم بخل عواطف ومشاعر.
0: لحظة،
2: هو قاعد يعرف عواطف ومشاعر. أوكي. تحتاج حد يوصل لك مشاعر أو شيء.
0: هي.
2: فما وصلك مشاعر وأنت تتوه بعدين، يعني ما تعرف شو اللي حواليك شو اللي لك شو اللي عليك.
0: تمام. فأنت تشوف إن زين لما توصل لمرحلة أنك تتعامل مع شخص بخيل بالمشاعر والرمسة الطيبة شو تسوي؟
2: بخيل بالمشاعر؟
0: هي
2: لا لا والله شوف يعني صراحة يعني أنا ما أحكم عليه، يعني ما أجبره.
0: هي.
2: لو كان بخيل مشاعر هذا يعني ما أتهمه في شيء، يعني ما أتهمه في شيء،
0: يعني تعرف تتعامل معه؟
2: لكن هذه أعتبرها صفة من صفاته، فأنا ما يعني بالعكس يعني كله الواحد عندي يعني ما
1: يعني فهمت. ما فهمت بشهاب شو اللي
0: هو البوينت يبغى يوصل لك اياه، انه هو شأنه الخاص اذا كان
1: يعني موضوع.
2: وهو بعد نفس الشيء شأنه الخاص، يعني انا حتى لو كان بخيل بشار او بخيل في الماده فهذا حق من حقوقه، يعني انا ما اتدخل بشيء يعني ولا
1: صح.
2: الواحد الكريم نفسه والبخيل نفسه
0: صح،
2: والمشاعر الطيبه نفسها
0: صح.
2: يعني انا بشارك وانا ما بشارك فيها.
0: مشكور، الله يعطيك العافيه يا ابو شهاب.
1: تسلم يا ابو شهاب، ما تقصر. الله يحفظك. الله يحفظك.
0: انا براويك الكرم كيف.
1: لا دخيلك،
0: لا دخيلك براويك.
1: لا لا لا
0: اسمع مني
1: والله العظيم ادري خير تسابق.
0: لا لا لا براويك كرم المشاعر.
1: 3 مليون بس ما ابغيهم خلاص.
0: خرده مسويتهم نوط جديد.
1: لا لا لا خلاص
0: نوط بربع.
1: وصلا بدور وصلا
0: نوط بألف.
1: ما ابغي خلاص، ما ادري خير تسابق. تحت بطك ورايح ما ادري وين.
0: رايح دوامك. راجع لا. وزارتك. انزين، في المشاعر ميحد حمد شو قال؟ قال أحبك زود عم الناس حبت
1: الله،
0: وحبي يا غناتي لك عبادة، وحبك عدم الحجاج لبت، وعد البحر والرمل وزيادة. الكرم
1: أسمع.
3: أحبك عدم الحجاج لبت وعد البحر والرمل

0: هذا هو كرم الفنان ميحد حمدي. سمعته؟
1: ايه سمعته.
0: سمعت.
1: بس انا طمعان في شيء ثاني.
0: قول.
1: كرمك وجودك وفزعتك ونخوتك في ردك على الاتصال.
0: فالك طيب. وين لحظة خلا اشوف مصارعة.
1: شو اللي تدور هاي الاتصال؟
0: هلو؟
2: هلو؟
0: مرحبا. حياك الله، منو معايا؟
2: عبد الرحمن.
0: حياك عبد الرحمن. عبد الرحمن، اليوم نحن نرمس عن الكريم وعن البخيل.
2: الحمد لله ما عندنا بخيل في الدنيا.
0: بالدنيا ما شيء بخيل؟ اه انقطع. زين لك؟ ليش ما تقول الصدق؟
1: لأنه هو قال الصدق.
0: وين؟ قال ما في في الدنيا بخيل؟
1: هي.
0: عيال بخيل وين هاي اللي يرمسون عنه؟
1: ما أعرف وين.
0: لا والله.
1: هي.
0: هل قابلت يوم من الأيام شخص كريم بالفلوس لكنه بارد عاطفيا؟ مر عليك منصور؟
1: هذا أنا.
0: كيف يعني؟ بارد عاطفيا؟ قالب الثلج؟ هدي أعصابك. هدي هدي بس يا ثقيل.
1: إيش أسوي فيك عاد؟
0: ما أدري عنك يا كريم، يعني أنت معطاء.
1: توج حطتني فارس مغوار.
0: زين ما عليه، بس عادة أونك بارد عاطفيا. ليش طلع نفسك إشاعات؟ ما في كتلة مشاعر مثل منصور الغساني.
1: كتلة مشاعر مهملة. وقالت نها نوال والحزن هو ضيفي.
0: هاي أي غنية خلحت لك إياها عشان تتأثر عدل؟ أنا راوي.
1: قل وش تبي بكيفي، ماني على كيفك.
0: الحين بحط لك إياها، صبر.
1: كتلة مشاعر مهملة.
0: أيوة.
1: إنزين. والحزن هو ضيفي.
0: أنا الحين أبغي البخيل. ألو البخيل لو سمحت. دقلي دقلي قل لي أنت ليش بخيل. علمني يا أخي كيف أصير بخيلة.
1: قال الريال ما في بخيل.
0: لا شوف، وانقطع الاتصال. حتى اتصالات ما طاعت، ما رضت. إنزين منصور كريم، ممكن وجهة نظر. وجهة نظر.
1: أشكرك يا خالد، أشكرك.
0: أنت كريم ونحن نستاهل. خالد حياك الله.
1: تستاهل.
0: إنزين سمعوا الكلام اللي يجمد على الشارب.
1: يلا
0: تعبانين نحن على الإعداد.
1: نعم.
0: اثنين يعدون.
1: اثنين. الله يعين الحلقة الليلة.
0: إنزين في حياتنا كلنا قابلنا شخص كريم بشكل مبالغ. يعزم، يعطي، يساعد، يشتري، يدفع، كأنه يخاف يقول لا.
1: أوكي.
0: في المقابل قابلنا أشخاص لو تطلب منهم كلينكسة، ها كلينكسة.
1: أوكي تفضل.
0: أوكي لا مشكور أنت. لا خليك. أوكي كلينكسة. وسوي دعاية على إمارات FM.
1: لا هذه شبكة ضبي الإعلام.
0: إيه أوكي. إنزين يحسسك إن تهدد اقتصاده بكبره.
1: أوف.
0: من كلينكسة. تمام. لكن الغريب إن أحيانا أكثر الناس صرف ممكن يكون أكثر الناس بخل عاطفي. يعطيك فلوس لكن ولا مرة قال لك كلمة حلوة. وأحيانا شخص بسيط جدا ماديا لكن يعطيك شعور بالأمان والاحتواء والاهتمام يفوق كل ملايين الدولارات اللي في الدنيا. ترى مرات القرش عقول تخوان المصريين
1: ما يدغدش. البحر؟
0: أيوة. لا مو قرش البحر. لا قرش. القرش قرشك.
1: يعني القرش درهم.
0: أيوة الدرهم. ما يقرقط، ما يدلدغ كثر ما المشاعر تدغدغ بمجرد ما أنك أنت تسمع كلام طيب من شخص طيب يكرمك بالكلام الطيب. أنت سؤال، ليش أنت يعني مصدوم منصور؟
1: كلامك منمق.
0: تعبت؟
1: إيه كلامك متعوب عليه.
0: كاويتها أوتي.
1: أدري مودتنا حتى بخار.
0: زين فتعبانة. ها

0: اسمه
1: هي ضبطك منصور. على فكره يوم اتكلم واشوف وجهك شي احس انك متوهق معاي، ما ادري ليش.
0: ما ادري وين تبي تروحين اصلا.
1: زين
0: خليني ارد على اتصال ابوك. الو
1: الو.
2: وعليكم
0: وعليكم السلام. يا هلا.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا ومرحبا، من معانا؟
2: يا حبيبي معاك النمو.
0: يا هلا والله،
2: شحالكم؟ شخبارك؟
0: خير الله يسلمك.
1: انت من الناس اللي مروا عليك بخلا باي نوع؟
2: والله من كل النواحي
1: يا الهي. كيف من كل النواحي؟ يعني بخيل فلوس وبخيل مشاعر؟
2: نعم
1: يا الله. زي كيف تصرفتي؟
2: طنشتها
1: يشرب بيسونتاج. شو؟ ما اسمع.
2: طنشتها
0: يشرب
1: بيسونتاج.
0: حلو حلو حلو حلو.
1: سوى الدعاية ببلاش. سوى الدعاية بيبسي. انزين بسألك بأمانة، شو اسمك؟ عفوا أنا ما سمعت الاسم.
2: النمو.
0: المو.
1: انزين انت تعتقدين من وجهة نظرك، بما انه مروا عليك هالنوعية من الاشخاص اللي بخلب كذا نوع، هل تحسين ان تربية البيت هي اللي تصنع البخيل وتصنع الكريم، ولا
2: لا.
1: سالفة البخل من وين يبها؟
2: ابدا لا، يمكن الواقع.
1: كيف يعني؟ يعني الحياة اللي عاشها،
2: الحياة
1: علمتها البخل.
2: ايه
1: أهله وبيتهم وتربيتهم ما لها شغل،
2: ما لها خلق.
1: أوكي يعطيك العافية. حياك الله.
0: الله يحفظك.
1: مرحبا الساعة.
0: يا هلا.
1: إذن هل التربية تصنع الكريم؟
0: طبعا.
1: أم الشخصية اللي تصنع
0: البيئة
1: الكريم؟
0: البيئة البيئة.
1: أنت عكس هالحين.
0: أنا؟
1: هي تقول لا، ما التربية ما تصنع. أنا أقول مبلا، why not يعني؟
0: لا لا تصنع. كيف ما تصنع؟ هذه واحدة من ما أدري من واحدة واحد كاتب عن أبوي الله يطول بعمره، ما شفت مثل كرمة ولا بشوف.
1: تمام.
0: إنزين في ناس وايد تقتدي في آبائهم، في أهلهم، في ربعهم، في
1: صح؟
0: ناسهم
1: صح؟
0: ومجتمعهم المحيط فيه. يعني اليوم يقول لك البخيل بين الكرمة يضيع.
1: صح
0: صح، أنه بيقعد لكن بيخلونا
1: يزامط وياهم.
0: هيه
1: شوف بقول لك شيء، مسألة أن التربية لها دور، كثير من التربويين أكدوا أن وجودك في بيئة معطاءة تولد العطاء، وجودك في بيئة بخيلة بتولد فيك نوع من البخل حتى لو أنت ما تحسه. مساء الوردي الموجودي معنا عبر الأنس عبر التيك توك، عبد الله يقول يكرهونك بشدة ويراقبونك بكل دقة. راقبهم أنت واحدة بواحدة.
0: اي والله. صح.
1: انزي سيف مو بهينه منصور ضيع. انا مو بهينه.
0: أيوة.
1: صل على النبي.
0: ايوه عندك يا
1: سيف، صل على النبي قول لا اله الا الله.
0: هذه
1: لا تضيع علومي.
0: ها ضايعه من زمان.
1: تصف سمعت يقول لك تصفيط حكي.
0: لا لا لا مو تصفيط، ها متعوب عليه بالعلماء والادباء اللي كانوا قاعدين معاه
1: مروان.
0: على بور الجاي.
1: لحظه لحظه مروان، على الاقل انا عارفه صف الكلام.
0: هي.
1: الدور والباقي علي ناطحني.
0: منو؟
1: اي واحد يلا. هذا الميدان يا حميدان ومن هذا المنبر
0: تقولين ماذا؟
1: ما أدري بس أقول عندنا ما في بخيل في حريص. ليش؟ منو قال يا عبد الله؟ يمكن في ناس عاطفيا ما يعرفون يعبرون، أو من ظرف وصلهم وصلهم لهالمرحلة فينفهم أنه هو بخيل. جيمز أوفر. أنا أعطيك حب تعطيني حب، أنا أعطيك حب ما تعطيني حب، سكر دكان خلاص.
0: يقول لك هذا البخيل كيف عايش؟ يعيش والله يعيش.
1: يعيش
0: يعيش
1: ويعيبه. وسبحانك يا رب ما يطيح فيه إلا الكريم.
0: لا يكون في علمك. يعيش مبله.
1: ها.
0: لغيره.
1: لغيره.
0: إنزين لأن بعد ما يروح
1: صح
0: بيترك إرث كبير حق غيره. صح. هو ما استفاد منه.
1: صح. البخيل وين اللي ما دق لي تليفون؟ أنا بعدني أترياه.
0: بنت العين يا هلا.
1: متى تقول كلمة لا حق البخيل؟
0: البخيل يقول لك كلمة لا؟
1: كله يقول لا، ما يقول هي.
0: أبد ما قال لك لا.
1: هذا الكريم قاعد يتحسر يقول وينك يا كلمة لا؟

0: وينك يا كلمة لا؟
1: وينك يا كلمة لا؟ ونقول ألو البدر، يا مرحبا.
2: مرحبا ومسهلا.
1: حياك الله يا أخوي، كيف الحال؟
2: حييك يا بجيت بخير ونعمة والله الحمد. منظور حالك؟
0: بخير، ربي يسلمك ويعافيك.
2: يا مرحبا يا بدر. جالس أقولها الحين بدرين في سهرة غنوها قبل ما منصور بينجلط.
0: ها ليش؟
2: بدون ليش.
0: ما لا انجلط ولا عندي خبر. الأمور طيبة.
2: الله فاكر.
0: بالعكس. إلا بتمنظر في هالبدرين.
2: بس.
0: إيه. يا مرحبا بك يا بدر.
2: موضوعكم تبون الصدق؟
1: هي.
2: الوعي اللي يطلع البخل. شو صح إن الإنسان البيئة اللي هو ينولد منها إذر يطلع كريم أو بخيل.
1: نعم.
2: بس الوعي. صراحة والله أنا سويت بخيل ويا ربعي عندي بيزات يقولوا لي نبا، بس أعرف إنه بيستخدمونها في أشياء سخيفة وما لها داعي.
1: هي.
2: فأقول لا
1: يا رب. ربعك ما يسمعون الحين؟
2: لا خلي يسمعون. قلت لهم فويهم أنا يوم بغيت وقلت لكم لا نتبونها في أشياء سخيفة.
1: يعني أنت من الأشخاص اللي واعي كيف تصرف فلسك بحيث أنك أنت ما يوم الأيام يعني خلينا نقول يأثر عليك الموضوع، لا قدر الله تحتاج فلوس، انت عارف انت تصرف الفلوس وين.
0: بس بدر حرص. بدر بدر بس
2: لا لا لا انا لا. انا انسان مصرف، انا انسان مصرف.
0: شوفي ما لا
2: انا كالظاهر ما عليك. امر
0: انت مو بخيل، انت فلوسك عارف وين توديها، يعني عند اي شخص او كيف تصرفها.
2: على نفسي لا، لأن أعتقد
0: مو على نفسك، يعني على نفسك أنت.
2: على نفسي مرات أصرفها في أشياء سخيفة، بقول حق عمرك، بس إنه بيزاتي يحق لي.
0: إيه.
2: ما أقول إنه شيء صح شيء غلط، الواحد يداري ويعرف وين يعق بيزاته، بس يوم بكي بتعطي إنسان تعرف إنه هو جالس يصرفها على أشياء مو مالها داعي، إني تستوي بخيل. أما بخصوص المشاعر، مريت في ناس إن بخلة مشاعر، بس هني تبين لك تربيتك.
0: أكيد.
2: لأن الإنسان يعرف إن الواحد يمر في ضغوط نفسية تطلع الشخص مرات بغير ما ما
0: مبني في ضغطه يعني.
2: إيه.
0: يعطيك العافية أخوي بدر، وما قصرت وشكرا على اتصالك، الله يحفظك يا رب. يا مرحبا بك. اللي يسأل عن بوشهاب، بوشهاب اتصال وخلص وشارك، والحين خذينا أكثر من مشاركة، لكن حلولي مشكلة بدور.
1: ما أشو بلاني
0: بهالإعداد اليوم المنمق،
1: شفت عاد
0: ايه بالإعداد الجميل
1: ايه طبعاً
0: اللي خلتنا نضيع ما بين بخل،
1: ما بين
0: العواطف والمشاعر.
1: صحيح.
0: وبخل اللي هو المال.
1: خلونا نروح الفاصل بسيط وبنرجع نتواصل معاكم بغانينا ومواضيعنا. والبخيل خليه يتصل تلفون يقول لنا ليش هو بخيل.
3: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير، تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
4: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: الفريج. طق طق منهاو. عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج الفريج.
1: يا هلا يا هلا يا مرحبا بكم. طبعا اللي بيشاركنا على 655-1212 من داخل الدولة ومن خارجها 0971-655-1234. ونقول ألو يا بدور.
2: مرحبا سعيد.
3: مرحبا وسهلا،
2: حياك الله، كيف الحال؟
3: طيب الله يعافيك.
2: ممكن تبند الراديو مع الكمر؟ الراديو الراديو
3: فنان
2: سعيد. أيوة خبرنا، بما أن اليوم نحن نتكلم عن الكرم وعن البخل، سألنا أسئلة كثيرة وقلنا هل التربية هي اللي تصنع الكريم والبخيل ولا لا؟
3: نعم، اللي تربى في بيت كريم بيتم كريم.
1: صح.
3: واللي تربى في بيت بخل وبيت زط بيتم زطي.
2: انزل السؤال، شو تصنف نفسك أنت بأمانة؟
3: الحمد لله
1: كريم. قلنا لك البخيل ما بيتصل.
3: بخيل ما بيتصل. بخيل بخيل بالمال، بخيل بالعاطفة، بخيل بكل شيء.
1: ها سمعت الكرم يا أبو عسكور؟
2: قهوة.
1: القهوة قاعدة تنصاب عند بدور وتقند راسه.
2: إنزين. تسلم الله يحفظك. شو أغرب موقف بخل مر عليك يا سعيد؟
3: آخر موقف بخل طعمه.
1: أغرب أغرب.
3: أغرب موقف بخل؟
2: هي
3: ريال عاز منه وخلانا ندفع.
1: هذا مقلب.
3: لا هذا مش مقلب، هذا بخل.
2: زين
3: انا عاز منكم على العشاء مش عاز منكم على السويس.
2: اوكي، يعني سيبريت بال. سعيد اقول لك اغرب موقف صار،
3: قولي.
2: يعني هذا ما انسى، وبالضبط بالضبط بالضبط هذا الكلام كان سنة 2000. اوكي، يعني شوف كم سنه ولحين ما اقدر انسى.
1: سنة يعني 25 سنه تقريبا.
2: اوكي، تخيل ان في يوم من الايام قررت اطلع مع صديقتي، فصديقتي قالت اختها بتي معانا، بنطلع بنروح المول نبغي نتعشى، فسرت بيتهم. اوكي، اترياهم عشان كلنا نركب مع الدريول ونروح، ولا اشوف اختها اللي بتطلع معانا قاعد تتعشى. فسألت قلت لها فلانة تعشين ليش نحن سارين تعشى؟ قالت لا أنا تعشى في البيت وشل معاي غرشة ماي عشان يوم بتسيرون أنتوا المكان هذا المطعم الغالي أنا مو بملزومة أدفع وياكم، أنا أوردي بكون متعشي، أنا بس بطلع أتمشى. تخيل إن حسبت لقمتها.
3: أنا لو منك ما بكمل الطلع وياهم.
2: طلعت ولا عليش علي من هنا، رحت المطعم وكلت. بس يعني هي أخت صديقتي، بس أنت شايف الموقف كيف غريب، إنه واصلة مرحلة تاكل في البيت علشان توفر، بس هي تبغي تطلع.
3: بس أهم شيء أنا شلت الماي وياها.
2: شلت الماي، قالت الماي هناك وايد غالي.
1: توفرت
2: ماي. هي ماي بيتنا
1: وفرت
2: رخيص. وفرت عليكم الغرشة.
3: الله يعينكم عليها.
2: لا لا راحت راحت بحالها خلاص، بس يعني كنا صغار، فأقول كان من المواقف اللي أنا ما أنساها، وكان في سنة 2000. فسبحان الله مرات هذه تسوي لك علامة مستحيل أنك أنت تنسى.
1: طبعا
2: مشكور، الله يطول بعمرك يا سعيد، حياك الله. مرحبا حياك الله. علم النفس يشوف أن طريقة الإنسان مع الفلوس ومع العطاء كثير ما تكشف شعوره الداخلي أنه هو إنسان بأمان، عايش بأمان، فدام أنه يصرف فهو إنسان يحس بالأمان دائما، يحس أنه بخير، يحس أنه راضي، يحس أنه هو
1: ما وصلني سعيد.
2: هذا كله معناته الجيب عندك مخبوق شوية، ما بقعد يم عدل
1: شيء يروح.
2: إيه يعني يرح ورا يرح، مع تعب ورا تعب يخليك أنت تتعب، فما بالك في الخمس.
1: الله،
2: خلونا نسمع هالغنية.

0: سمعتي سمعتي الكلام الجميل
1: يحافظ على الكلام الغاوي.
0: سمعتي الاختيار الطيب؟
1: طبعا كله من ذوقك يا أبو عبد الله.
0: لا بالعكس ما عليك زود, انت اللي كرمت و
1: كرمني قاعد احط لكم الاغاني وانا ساكته, تخيل ساكته وصابره. اليوم بما اننا نتكلم عن البخل والكرم, سؤالي لكم, هل الكرم الحقيقي هو كرم جيب ولا كرم روح ولا كرم وقت ولا كرم مشاعر؟ وهل البخل ينولد مع الإنسان ولا التربية اللي ساعدت البني آدم أنه يحس أنه هو بخيل؟ ما يحس طبعا, البخيل ما يحس, ولكن الناس تحس أنه هو بخيل. أحيانا البخل خوف, شخص عاش طفولة فيها نقص شديد فصار يخاف من فكرة الاحتياج, يكبر يصبح عنده هاجس, شو لو بعدين احتجت؟ منو بيعطيني؟ منو بيسوي لي؟ لا أنا خاف, فيبدأ يمسك فلوسه, يمسك بيته. أيوة هذا أخاف, هاي مو مال ماما مدري شو شي شي.
0: أخاف من الظلام.
1: من الظلام تخاف؟ لغني لغني منصور طالع فاصل دقيقتين بقول كلمة وبذكر خربت. المهم منصور يخاف من الظلام. انزين, أحيانا البخل مثل ما قلنا هو خوف, فالواحد يبدأ يمسك فلوسه, مشاعره, حتى كلام الجميل, لأنه بداخله يقول إذا عطيت وايد راح أخسر, راح يقصون علي, راح ياخذون مني, يستنزفوني, قصدهم يذلوني, قصدهم يعني يستغلون عطفي وحناني, وما شفنا منه نقطة عطف ولا غلاس حنان أبدا.
0: غلاس حنان
1: هي يعني كوبتي شوي في حنان. زين, فالزبدة والعهدة على الراوي أن هل بني آدم هذا أصلا يصير كذي لأنه عايش قصة احتياج يوم كان ياهل؟ ما أدري, أمه ما أعطته طراق فحس باحتياج, أبوه ما يقول له كلام حلو, في شيء في خلل صاير أدى إلى هذا الموضوع. فاليوم أنت كشخص مريت مع أشخاص, رح دوامات, دخلت الجامعة المدرسة, إلا ما شفت بخلف حياتك. أقول لكم أنا كنت في الثانوية ما أنسى أخت صديقتي مسكينة الكرة الأرضية كلها معرفة عنها,
0: سندويتشة مع زملائنا,
1: بس هذا شو؟ هذا شطانة وحب وود أصدقاء, ما بشي يسمونه يعني القصد من أن
0: ما عنده فلوس,
1: ما عنده فلوس أو
0: عنده وخاشنهم,
1: هي أن ميمعهم مثلا. لا تعطي أحد زيادة الناس تستغلك.
0: صح,
1: هذه مو بنصيحة, هذه نصيحة من البخيل للناس. بس أنا أشوف أنت عطي زيادة على قياسك, لأنك أنت تربيت على الكرم, فأنت ما تبى تتريح حد يصفق لك, صح ولا لا؟
0: أي والله.
1: يكبر الإنسان هو يعتقد أن الكرم خطر مثل هالبخيل, فيقولك لا تعطي زيادة بيستغلونك خلق الله, لا تكون لطيف بزيادة ترى الناس يشوفونك وايد ضعيف, لا تعطي وايد ترى خسارة بتخسر غيرك ما خسر. يتحول الاحتياط مع الوقت إلى بخل بدون ما تحس. فبعد هذا الفاصل ديني نحن راح نتواصل معاكم على الموجة الصح, وراح نعرف من وجهة نظركم هل فعلا فعلا فعلا الكرم بالنسبة لكم شيء له معنى, والبخل شو معناته, وليش هالاثنين صاروا في الدنيا. فاصل وراجعين.
0: يلا
2: إمارات أم,
3: إمارات أم تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطنية حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

الفريج. عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج

0: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا، ويا مرحبا فيكم في الدقائق اللي هي البسيطة اللي قبل الطلبات اللي بنستقبلها منكم، ونسمع ذوقكم الراقي الجميل مع المخرجة والمايسترو الرائعة بدور المرزوقي،
1: الفارس المغوار بدور المرزوقي. ايه انت طبعا فارس
0: وزعين المهن غير
1: شو اسوي، وظايف وايدة.
0: لا.
1: طبعا اليوم بما ان احنا قاعدين نتكلم عن موضوعنا البخل والكرم، وكنا نقول ان الكرم المبالغ فيه احيانا يشوفون الناس مو بزين للصحة النفسية، وفي ناس يقول لك لا انا هالريال من كرمه هذا انا الوحيد اللي احترمه وقدره. صح. يقولون لا تعطي احد زيادة الناس تستغل، فيكبر الانسان وهو يحس ان الكرم خطر، وان اللطف ضعف، وان العطاء خسارة، فيتحول الاحتياط مع الوقت لبخل بدون ما يحس البني آدم. لكن في نفس الوقت الكرم المبالغ فيه أحيانا مش زين حق الصحة النفسية، وهني المفاجأة، لأن بعض الناس يكرمون بشكل مبالغ مش لأن هم مرتاحين نفسيا، ولكن هم يدورون حد يحبهم.
0: صح.
1: فيسوي لكي، فيعطي وايد، يصرف وايد، ويجامل وايد، لأنه يخاف لو وقف العطاء يتوقف الناس عن حبه، يعتقد أنه حب اللوادم مرتبط في عطائه، وقف وقفوا، عطى عطوا. هالنوع من الأشياء وايد يكون مؤلم للبني آدم. لكن لو حد وقف في يوم من الأيام بس أنت تحبه مخاطرك، بيفرق وياك أبد ولا بتحس
0: في ولا شخص بيصوبة.
1: ولا بتيصوبة في شخص. إذا طلبت منه مثلا أنتم مسافرين وقلت له يا أخي طلب أوبر قلنا نركب، يقول لا لا لا الحركة بركة، امشش مهنتك تربي شحوم والحوم.
0: أوف.
1: ايه. لكن لو شاف خصم في الابليكيشن مثلا 3 دراهم بيطلب أوبر لسبب واحد، أنه شاف خصم فهو يحس أنه تحول إلى محارب اقتصادي. في نوعية ثانية، إذا عزمتهم على مطعم أول ما تيل فاتورة يقول نسيت أطفي المكيف في البيت، فجأة يختفي، فجأة مو موجود. في شخص تقول له تعال سافر معاي، ما تعرف أنه بخيل وما داني إلا في هذه اللحظة اللي أنت تعاشر فيها في هذا المكان، الغربة أو أيا كانت الأماكن اللي أنتوا تروحون وياها. لذلك اليوم ياما كشفنا أشخاص كانوا يدعون الكرم بس هم ولا يعرفونه.
0: اي والله يا ما حاولت الفراق بس ما قويت.
1: اي والله ما قويت،
0: قلت ابي انساك لكن ما نسيت.
1: ويا جارة البخيله

0: بطاط يا جارة.
1: يا أخي في ناس من كثر ما يعطونك من هالمشاعر والأحاسيس تقول حق حاتم الطائي
0: استريح
1: انزح وراك روح
0: وين
1: وقعد انت يا فلان
0: هيه.
1: يا ابو الكرم يا ابو الجود يا ابو الأخلاق الطيبة يا ابو المشاعر الجياشة
0: يا راعي النخوة
1: يلي تفرح وتسعد فؤاد وقلب يمكن في هاليوم ما حد يعرف يسعده غيرك.
0: اي والله
1: صح.
0: اي والله ويا كثرهم ترى على فكرة
1: والله مو موجودين. أنا عن نفسي ما عندي إلا واحد. ما أدري عنك أنت عندك خمسة. عطنا سلف يارتين على أربع حريم يونسون
0: توني ما أخذهم منك.
1: سلفهم ما أدري وين يعني أبغي أفهم. بنت العين
0: ليش نادر؟
1: نادر
0: شوف أنا موجود.
1: أنت موجود واحد من البشرة فعليك يا أخويا.
0: أغنيهم عن كل البشر.
1: نعم
0: ما أدري المهم
1: لا آسفة حدك كل واحد عنده اللي يغني على البشر خاصين فيه.
0: حدك هنا لا تقربي.
1: على فكرة ما حد مضايقني بعيشتي إلا منصور.
0: ليش؟
1: لأن تدخل يعني الأغنية يا جارة واتكلم عن بخيل وكريم وعطاء ومعطاء وانت الله يهديك حدك هنا.
0: صدقين في واحد زخني وانا اشرب شاي.
1: صد؟
0: والله
1: زين اشرب شاي.
0: ايه
1: خدري الشاي خدري.
0: بغيضة
1: بغيضك إيه؟ قلت لك ما بيك
0: لكن بغيضة.
1: اليوم من هذا المنبر منبر إمارات FM أشكر كل شخص يعرف إداري ويباري ويحابي على هالبيت على أشخاص يحبهم يراويهم كيف يحبهم يراويهم كيف يسعدهم يراويهم أنه لو شو ما استوى تبقون أنتوا الغالين. هذه المشاعر الوحيدة اللي إذا ظلت بين البشر هي اللي راح تخلي الناس والدنيا والبشرية كل

0: بخير ويا بختكم ترى انحصلتوا حد ترى ما شيء
1: حطراني
0: هي حطراني ما شيء انا اقول لكم وانتم كيفكم عاد فاللي عنده حد يتقبض به بسنانه وبريوله والسامع يبلغ الغايب ما ادري ايش اسمه المهم ناخذ فاصل ولو سمحتوا الاغاني بسرعه
2: طبعا كل اللي يبغى يسمع يتصل على 655-1212 او على التيك توك
3: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم فقيه IVF بيتك هو ملاذك الأمن اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي
5: تسجيلات الفريج
6: الفريج

0: أول طلب ياي ساخن
1: من عند منو؟
0: فاطمة الزعابي.
1: فاطمة؟
0: هي سلم عليها.
1: وأخيراً اتصلت فاطمة.
0: شفت من زمان ما دقت علينا فاطمة زعلانين.
1: أنا في واحدة رياي يتصل على فكرة.
0: منو؟
1: واحد الله يستر.
0: والله تقول منو؟
1: بقول شو يسمونه؟
0: شو بتقول؟
1: بو فلان اللي هو بو خليفة، أتمنى إنه يتصل ويطلب.
0: بو خليفة؟
1: نبغي نزوره سيد المزيون في داره.
0: إذا منو اللي هو بو خليفة ولا اسم لقني أحد؟
1: هو بو خليفة.
0: بو خليفة اتصل لو سمح.
1: بو خليفة اتصل وبدور بترد عليك وتقول لك شو طلبك وغنيتك. على العموم
0: فاطمة طلبت.
1: طلب فاطمة.
0: راشد الماجد تحدوه البشر من فاطمة الزعابي.
1: Yeah.

0: والله العظيم لو تعرفون الزماط اللي صاير تسعة أبو خليفة تصلوا ويقولون انهم
1: كلهم أبو خليفة
0: ربع منصور. طلع آخر شيء أبو خليفة العاشر الأصلي طلب أغنية لقينا, حتى قال الكود والرقم السري, قال كان يشرب شاي. بس قبلها بأمانة اتصل أبو خليفة الأول أوكي وطلب أغنية,
1: مو أبو خليفة لويس صار,
0: لا لويس سادس عشر شيء مو بوايد بعيد يعني. المهم وقال من بين الناس
1: حبيتك
0: حبيتك.

0: عمري
1: تسلم يا ابو خليفه
0: الاول الاول زين. اساسي
1: ايه.
0: اوكي
1: اما الحين بنت العين
0: الحين
1: لا نفسك.
0: الحين ايه. عندنا اغنيه وبي اغنيه عاد
1: اي والله
0: مو بي شيء شهد طلبات شهد طلبات
1: نسمع اصيل ابو بكر
0: من عيوني
1: لو تطلب عيوني.

0: ننتقل لأبو خليفة الأصلي اللي اتصل من بعد 9 قبله. أوكي
1: أبو خليفة ما غيره بعد اتصاله هذا؟
0: هي
1: لا أبو خليفة أكيد اختياره بيكون جميل وراقي.
0: ما كان رايق
1: أبد؟
0: أبد
1: لا.
0: وقال أبغيها عود لأنه مجروح. أبو خليفة الأصلي اللي شافك تشرب شاي،
1: اللي شافني أنا أشرب شاي،
0: ما في غيره. من ترايق
1: فيك شيء وانت ضايق.

0: الله الله يا أبو خليفة على الإهداء الجميل، بس لازم تكون رايق. لازم اليوم رايح، لازم تكون رايق.
1: إذا أبو خليفة ما كان رايق، منو اللي بيكون رايق؟
0: أنا.
1: أنت دائما رايق.
0: أي والله.
1: عاد هالأغنية ذكرني عن المدرسة. ما أدري ليش.
0: هذه ما أدري تدرس ولا تسمع أغاني.
1: كنت أدرس وحط أغاني من نفس الوقت عشان أنجح.
0: اللي رايح المدرسة بغنية وعدة من المدرسة بغنية، داش الصف بغنية.
1: يا رب ما يسمع كبوي، لأن كان هاي قصتها معاي لو سمح.
0: ما عنده رادو.
1: للحين أحبها والله العظيم، يتذكرونها.
0: أوه بلبل الخليج.
1: بعدين ربشة. واليوم خميس. وإذا ما استانستوا منو اللي استانس؟

0: شوف الكل تذكر الأيام الحلوة.
1: أنا قبل هذا العيناوية وبنت العين وما أدري طلعوا كلهم نفست رايحين المدرسة بغاني وداشين أغاني.
0: ترى ما
1: في المدرسة داخل طلعوا كلهم أخاف من نفس المدرسة وأنا ما أدري.
0: لا هي عيناوية يعني في العين، أنا ما كنت في العين.
1: ما أدري.
0: أنا كنت.
1: شو المدرسة اللي كنتوا رايحين لها ورادين من أغنية لأغنية؟
0: شو نسوي بعد؟ تعرف يعني عشان الواحد يحفظ. احنا بدينا الحفظ. بنت العين ردي عليه صدقين مضايقني.
1: لا انزين. بنت العين ايه هاي فزعة ونخوة
0: الحين نقول حق عشاق حسين الجسمي
1: الله
0: واقف على بابك

0: سلام يا سلام.
1: مندمج مندمج
0: فضحتني
1: منصور.
0: يا هوا
1: عاد الحين محبي فؤاد عبد الواحد
0: يا سلام
1: شو يقول؟
0: قال مو محبوب
1: عين
0: فوق الخدسات
1: اي والله.

0: عاش منصور.
1: عاشت ايامك
0: يا بدور. عاش منصور طبعا هلا. اللي يسال عن المذيعه يعني
1: لا لا انا بقول انا بقول
0: اوكي تفضل لك
1: المال. اللي يسال منو البدر انزين بن سعود
0: ليه اسمي بدور
1: اسمها نفس اسمك يعني بس لكن في فرق في الهاء المربوطه والتاء المربوطه ما ادري شو. المهم المايسترو قائده المفاتيح هاي مال الصول
0: هي ترى كلهم من خير تسمعون الاغاني
1: ما ادري قاعده تمخاط ولا تلل ليش
0: ما حقنا
1: ناسي انا نفسك شو
0: منصور
1: والله العظيم
0: لو سمحت برستيج قدام الناس
1: ضيعتي البرستيج كله
0: المهم لو سمحتوا انا ما نويت فراقه
1: هو اللي فيها.
0: ايوه فمحبي الاغاني رباشيه الفنانه اسماء المنور سمعوا شو تقول

0: هي يا منصور،
1: شو اللي هي؟
0: هي يا منصور، ذكرت ايام جلساتي مرات اف ام.
1: والله اللي يسمعك تقول ان هي يا منصور مدهنه فيكس وقاعده خلاص على وقت النوم.
0: منصور هذه اسرار،
1: النصايح مالك هذه
0: اسرار، لا تقولها هاي اسرار. بس هذه صوتها غير، مو بنفس بدور، نحن بدورتين.
1: ايه
0: بدور احمد الله يطول بعمرها زميلتي تسمعونها العصر،
1: لا
0: أنا
1: مريضة
0: بدور الظهر
1: تسمعونها الأسبوع الجاي.
0: الأسبوع الجاي أوكي، أنا هي بدور المرزوقي، هي بدور أحمد، هي هذا الفرق يا أخويا. عموما ننتقل إلى
1: منو؟
0: ننتقل إلى
1: منو؟
0: أيضا من هالي،
1: الله
0: إحساس غالي.

0: جماعة الخير تعالوا تشوفوا الصرفة مع هذه الإنسانة يننتني طفرت بي خلت لي ما عارف شو أسوي.
1: يا بدور أنت عاوزة إيه؟ مش عاوزة حاجة يعني عاوزة إيه؟ طيب بدور شغلي لنا غنية أعز الناس لحسين الجسمي فالك. طيب أخوي أنا صح اخطبوط الإذاعة بس تعطيني لحظة شوية.
0: لحظة اخطبوط الإذاعة مو اخطبوط العود.
1: ما علي العود أنا ما قلت
0: الإذاعة. ما
1: أعز الناس فالك. طيب
0: حيال الكندي
1: فالك. طيب بتسمع لي سرك. نحن في إمارة FM دايما طلباتكم مجابة. واللي في خاطر أي غنية يسمعها أنا بدور ما تقول لا ولا إمارة FM
0: تقول لا
1: تسمعها الأغنية.

0: منصور يسألك يقول لك البدر بن سعود ايش رايك في ذوقي؟
1: والله عليه ذوق حلو جميل.
0: شفت كيف؟
1: وبعد ترى ليش ما قريت اللي فوقها؟
0: اللي فوق شو قال؟
1: لا لا اقري.
0: وين؟
1: الكندي شو قايل لك؟
0: يا بدور
1: علي؟
0: وين؟ بدور هدي على منصور؟ وأي هدي على منصور؟ انت شايف منصور
1: لا كملي ما نرضى
0: ما نرضى عليه؟
1: ايوه لا تقطعين الكلام.
0: اقول لك اول الكندي انت شخص
1: لا
0: واحد.
1: لا تزين.
0: تصدق عاد؟ اصبر علي بالفاصل. ترى لأن الخميس فنحن ما نقدر نسيطر على عمارنا من الوناسة يعني. فالعناوية عسى دوم إن شاء الله تضحكين. هذه الأغنية من الأغاني الجميلة اللي تسمعونها الفنان ماجد المهندس. الله. هي

0: في النهاية مش كل بخيل سيء، يمكن بس هو خايف، ومش كل كريم مرتاح، يمكن بس هو يبحث عن حب. لكن أجمل الناس فعلا هم اللي يعطون بدون ما يحسسونك أنك أنت أخذت منهم شيء، اللي يكرمونك باهتمام، بابتسامة، بوقت، بكلمة، بشعورك أنك مرحب فيك دايما، بأنه يوم هم يضايقون منك أو يوم يطلعون أسوأ ما فيهم عمرهم ما يمنون عليك ويقولون لك نحن سوينا لك ونحن عطيناك. لأن الكرم الحقيقي مش حجم الأشياء اللي تعطيها، وإنما بالطريقة اللي تخلي الناس يحسون بعدها بعطائك. فلا تجلس تقول أنا سويت، أنا حطيت، أنا شليت عشانك وعشانك يا فلان. بالعكس، أنت المفروض اليوم أو اللحظة اللي تقول فيها هذا الشيء معناته خلاص، مفروض أنك أنت نسفت كل الكرم اللي عطيته أي شخص في يوم من الأيام.
1: أي والله.
0: شكرا لكل من شاركنا على الموجة الصح.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في VIP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
5: ضمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بإطلاق اسم الشبهانة على مشروع السلع السكني في منطقة الظفرة، تيمنا بشجرة الشبهانة المعروفة باعتبارها من الأشجار المعمرة التي ترمز إلى الأصالة والصمود والارتباط العميق بتراث دولة الإمارات وطبيعتها. وجه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 بإقامة ألعاب الماسترز الإماراتية سنويا في أبوظبي بهدف تعزيز الصحة البدنية واستدامة المشاركة المجتمعية. تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السبراني الدفعة الرابعة من مبادرة النبض السبراني للمرأة والأسرة لعام 2026. ختاما، نظمت مؤسسة خليفة الإنسانية العرس الجماعي الرابع في مجلس مدينة شخبوط بأبوظبي ضمن برامجها المجتمعية الهادفة إلى دعم الشباب المواطنين وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الزواج بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمع الإماراتي. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
4: ساعة؟
3: عندها وايد ساعات.
4: عطلة على البحر في...
3: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
5: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
6: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
7: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
8: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
7: E&Money؟
8: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
7: صدق؟
8: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money. ماني تطبق شروط والأحكام.
9: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من 5 لين 7 المساء على إمارات

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات اف ام الإذاعة الأجمل والأكمل. ورحب فيكم في حلقة جديدة وفي آخر حلقاتنا في هذا الأسبوع طبعا من برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي ييكم من يوم الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. بكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج من دار زايد. من دار زايد الخير نحييكم دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الأرض اللي ربي حباها بقادة سكنوا قلوب شعبهم قبل كراسيهم، فأثمرت فينا دولة يتغنى العالم كله بذكرها. واليوم يوم نشوف دارنا ما نشوف بس أبراج ولا تطور عمراني، نحن نشوف قوة بنيت بالحق وازدهار قام على سواعد أبنائها. لو في الإمارات يا جماعة الخير هي الحضن اللي وسع الجميع، هي بلاد التسامح اللي علمت البشر أن الاختلاف قوة، وأن القلوب إذا صفت بنت المعجزات. واليوم من يقولون اسم الإمارات الكل يرفع راسه لأنها غدت الرقم الصعب في موازين الأمم، ومثال حي أن الطموح الإماراتي ما له حدود من رمال الصحاري إلى عنان الفضاء.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك، في كل فقرة روح شبابية 100%.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية. فكليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

نرحب فيكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، ونقولكم مساء النور والسرور ومساء الخميس الونيس. ما شاء الله اليوم نشوف التفاعل ما شاء الله بادي وبقوة طبعا مع المستمعين ومع أصدقائنا على تطبيق التيك توك. نرحب طبعا بفاطمة الزعابي اتش ايضا، خلنا نشوف منو موجود بعد. حصة تحياتنا لهل البحرين تقول كليك وخميس وما لي خلق ازعل فعلا. نرحب ايضا ب خلنا نشوف منو اللي موجود اليوم. ميم ايضا، هل الجزائر، هل البحرين، مصر، ام الدنيا، ام زد، منورين منورين طبعا مستمعينا. مثل ما عودناكم دائما نبدا ونستهل برنامجنا بفقره ايش رايك، ومثل ما نقول دائما ان الكل عنده راي، والكل وكل راي له قصه عفوا وله وجهه نظر تستحق انها تنسمع، ومش شرط دائما نكون متفقين، وطبيعي ان نحن بنختلف وكل واحد بيشوف الامور بمنظوره وبوجهه نظره ويعيش المواقف بالطريقه اللي هو يشوفها او يفضلها. واليوم موضوعنا فيه شويه جراه، وبنحط فيه بعض النقاط على الحروف. فدايما او مثل ما يعني تعودنا كلنا دائما نفتخر بهويتنا وبسنعنا وعاداتنا، وهذا الشيء ما في جدال وما فيه نقاش. لكن هل لاحظتوا فئة من الناس، خاصة بعض الفئة خلنا نقول الشبابية، اللي يرفضون أنهم مثلا يتعلمون خلنا نقول لغة ثانية، أو يطلعون على ثقافات جديدة، موسيقى، فن، وإلخ إلخ إلى آخره، أو حتى يفهمون كيف يفكر الطرف الآخر. فأنت إذا ما فهمت ثقافات الدول الثانية، أو ما فهمت ثقافات الناس اللي أساساً عايشة معاك في مجتمعك في نفس البلد، عندهم عادات وتقاليد مختلفة، معتقدات مختلفة، فكيف بتقدر أنك أنت تتعايش معاهم، أو أنك أنت تقدر تفهمهم، أو أنك أو عفواً أنك تقدر تقرب وجهات النظر معاهم. دائماً الحجة تكون جاهزة، أنا متمسك في هويتي ما أريد أتغير. بس لو ركزنا شوي، هل اليوم التمسك بالهوية معناته أني أنا أغمض عيوني عن العالم؟ معقولة؟ ولا الحقيقة وأنا اللي أشوفه، وهذا هو الشيء اللي فعلاً أن وهذه هي الحقيقة عفواً، أن في ناس عندهم الخوف من التغيير أو عدم القدرة على التأقلم مع مجتمعات صارت منفتحة ومتعددة اللغات والثقافات. نتريى رأيكم مستمعينا، نروح الفاصل قصير وراجع لكم، خلكم معنا.

مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com. للأزواج الذين

0: انتمائي إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25 إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2XLHome.com.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك، في كل فقرة روح شبابية 100%.

من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، ونرحب أيضا بكل اللي انضموا لنا عبر تطبيق التيك توك. تحياتنا طبعا. خلنا نشوف التعليقات. زين، بنرجع اوكي خلاص، بنرجع نتكلم عن الموضوع بس اللي بدينا فيه قبل الفاصل. كنا نقول ان اليوم الكل او كلنا الحمد لله نفتخر في هويتنا وصنعنا وعاداتنا، وكل دوله وكل دوله، انا ما اتكلم بس عن دوله الامارات، كل دولنا العربيه بشكل عام، كل دولة تفتخر بهويتها وصنعها وعاداتها وتقاليدها، وهذا الشيء ما في أبدا لا جدال ولا نقاش. ولكن اليوم نتكلم عن بعض الفئة الشبابية اللي نحن نبى اليوم نشجعهم، لأن كل دولة، واليوم نحن نتكلم عن بلادنا، دولتنا تشجع الشباب على دائما على التعلم، مواكبة التطورات، مواكبة الأشياء اللي تصير حولنا في دول العالم. فمثلا يعني أبسطها مثلا أن الشخص أو الفرد اليوم يتعلم لغات، يكون مطلع على ثقافات الدول الأخرى، لأنك أنت اليوم تعتبر دولة تجذب المستثمرين، تجذب السياح، فالطبيعي أو الجميل أنك أنت تكون تعرف ثقافات الناس هذه كلها، لغاتهم، الطريقة اللي هم يفكرون فيها. ليش؟ لأن هذا الشيء بيقرب العقول لبعضها. ولكن اليوم نحن نشوف، وأنا لو ما شفت هذا الشيء بعيني ما كنت راح أتكلم عن الموضوع، ولكن في الآونة الأخيرة خلنا نقول يعني شفت كذا حد يشتكي من هذا الموضوع، إن في ناس يرفضون تعلم اللغات أو إنه يكون مطلع على ثقافات. وأبسطها ما أقول لك إنك أنت تقلد الدول هذه أو الثقافات هذه، ولكن تكون مطلع. يعني في ناس حتى أبسط الأشياء، يعني أنا بجيب مثال اللي هو مثال الموسيقى ولا الفن، خلاص هو ما يسمع الأغاني مثلا اللي في بلده أو في محيطه، ما يحب يسمع أشياء من دول أخرى مثلا، ثقافات ثانية أو بلغات ثانية. وهذا الشيء تقدرون تقيسونه على أمور كثيرة، أو على خلنا نقول يعني على جوانب أخرى، ما أتكلم بس في الفن ولا في الموسيقى، ولكن عادي في الاقتصاد، في ال... أوكي خلنا نشوف التعليقات. أمزد تقول نحترم ثقافات البلاد الثانية ونتعلم منهم. أيضا أحمد يقول لازم تفهمهم لأن

0: بيونك، ولو أنت اللي رايح لهم أيضا ومرة في السنة أو شيء. أوكي لو قلت أوكي فهمت. أحمد يقول أو قصد أن أنت لازم تفهم ثقافات الناس، لأنهم يوم بيونك أنت لازم تكون تعرف تتعامل معهم، وأيضا يوم أنت بترجع وبتروح إلى هذه البلاد أيضا لازم تعرف كيف تتعامل معهم. أيضا أزيد على كلام أحمد أنه فعلا أحيانا وأحيان كثير نحن كعرب مثلا ممكن يوم نروح دول أوروبية ودول أجنبية، أحيانا أنت لأنك ما عندك ثقافة الدولة هذه، يعني عادي مثلا أحيانا تسوي أشياء مثلا بالبادي لانجوج مالك، أو خلنا نقول حتى مثلا في طريقة الأكل، في طريقة اللبس، أو في طريقة التحية مثلا، في شغلات بسيطة أنت ممكن تسويها وأنت في بلادك أو في محيطك أو في ثقافتك، الشيء هذا يكون جميل أو شيء عادي مثلا، لكن في ثقافتهم هو أمر يعتبر من الكبائر أو من المحرمات مثلا. يعني تخيل لو بعطيكم مثال بسيط، الإيطاليين إذا رحت إيطاليا، وإحنا تكلمنا قبل في إحدى الفقرات السابقة، إذا رحت إيطاليا مثلا عندهم أنك تاكل البيتزا مثلا بالشوكة أو بالسكين، هذا أمر مرفوض. أنك تحط كاتشب على البيتزا وعلى السباغيتي، هذا أمر مرفوض وممكن أنه يثير غضب الإيطاليين. طبعا نحن بنتعمق أيضا في الموضوع هذا أكثر، ولكن بنروح طبعا لفاصل قصير وراجعين، فخلكم معانا مستمعينا وننتظر ونتريى تفاعلكم وأجوبتكم أيضا على الأسئلة اللي بنسألها. فاصل قصير وراجعي لكم، خلكم معانا.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع فقيه IVF.com.
2: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على ياس ووتر وورلد ياس آيلاند دوت كوم. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة

كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي يكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. كنا نتكلم قبل الفاصل عن ان كيف الواحد يجب عليه او على الشباب اليوم اللي يسمعونا، اخواننا واخواتنا، ان الواحد لازم يكون عنده هذا خلنا نقول الفضول او الشغف انه يحب يتعلم لغات، لهجات، حتى ثقافات. وبأي طريقة، دائما اليوم نقول المجال مفتوح للجميع أنه يتعلم ثقافات الدول اللي حواليه أو المجتمعات اللي حواليه، إنزين، بالطريقة اللي هو يشوفها أو هي تشوفها مناسبة. في ناس يحبون عن طريق الفن والأفلام والأشياء التاريخية، في ناس يعني الأغاني وغيرها وغيرها وغيرها. في يعني تختلف الطرق، مثل ما يقولون كل الطرق تؤدي إلى روما. فاطمة الزعابة تقول بتعلم إسباني، 3 كلمات تكفي. على فكرة فاطمة، أبسط شيء أنه فعلا الواحد مثل ما الحين نحن مثلا كلنا نستخدم اللغة الإنجليزية لأنها هي لغة العصر. بس إحنا نشوف اليوم مثلا في توجه لدولتنا، مثلا في اللغة الصينية صارت موجودة في المدارس، أيضا في الجامعات بتلاقون الحين بعض الجامعات طبعا الخاصة أيضا فيها فكرة أنك أنت اليوم تتحدث مثلا اللغة الإسبانية، الفرنسية، الإيطالية، أيضا في أيضا بعض الجامعات حتى دخلوا اللغة الألمانية والصينية أيضا. ولكن الفكرة اليوم أنك أنت يوم على قولتك تتعلمين كلمتين ولا تتابعي لك مسلسل أو إلى آخره، هاي الكلمات البسيطة على فكرة يوم أنت تكلم مثلا الشخص، أي شخص، لو حتى هو جاينك زيارة، جاينك لبلاد، أو أنت بتسافر عنده، فتخيل تتكلم معاه لو بالكلمات البسيطة هذه اللي أنت تقولين عنها بتكلم 3-4-5 كلمات على الأقل، أعرف أعد الأرقام، أعرف لغة يعني لغة السلام على الأقل بيني وبينهم، أعرف كيف أسلم عليهم، أعرف كيف ألقي التحية. هذه الشغلات البسيطة تقرب الشعوب وتقرب الناس وتخليك أيضا شخص محبوب أكثر، شخص الناس تشوف أنهم دائما قريبين عليك. ليش؟ لأن يحسون أنك أنت تفهم لغتهم، أنت

0: يقدرون يتعاملون معاك بكل أريحية. أمور كثيرة بس شوفوا كيف قلت وايد سوالف ووايد أشياء، فقط بس أنك أنت يكون عندك هذا التقبل وهذا التسامح، أنه بالعكس ليش مش غلط أني أنا اليوم أتعلم لغات أو حتى أتكلم لهجات يعني، وما يقلل. وعشان الناس دايما عندها هذا الفكر أنك أنت مثلا لو تكلمت مع مثلا فرضا أنك تكلمت بلهجة عربية مثلا أخرى مع شخص من هذه البلد، فالبعض يقول لك أنت كأنك أنت ما تفتخر. بالعكس أنا أفتخر بوطنيتي وأفتخر بلهجتي، ولكن حلو أني أنا أكلمه شوي بلهجته وهو يكلمني بلهجتي، نقرب الأفكار، نتعلم مصطلحات جديدة، وهذا الشيء يقرب الشعوب لبعض. خلنا نشوف التعليقات شو تقول. فاطمة تقول السنع ليس تصنعا ولا مجاملة مؤقتة، السنع تربية تظهر تلقائيا في التصرفات وفي نبرة الصوت. أيضا خلنا نشوف، أوكي السنة عنا تعرف متى تتكلم وكيف تحفظ مكانة من أمامك وكيف تكون راقي حتى وانت مختلف. أمزد تتكلم عن لبان سنغافورة، أوكي مثلا من الأشياء اللي نحن طرحناها قبل، قلنا مثلا أن سنغافورة يمنع فيها اللبان، واللي ياكل لبان تكلمنا قبل أن الغرامات توصل إلى $1,000 أو أكثر حتى. فأحيانا أنك أنت تتعلم ثقافات الدول، تتعلم قوانينهم، تتعلم لغتهم، تاريخهم، وتعمل فيهم، مش بس أن عندك المعلومة، لا أن أنت ممكن تستخدمها أيضا، فهذا بالعكس شيء جميل جدا ويطور من مهاراتك حتى أنت تكون شخص مختلف عن غيرك، شخص اجتماعي، شخص لو وين ما تحطه إنزين تعرف أن هذا الشخص يقدر يسلك في المكان. لو تحطه بين ناس إن شاء الله مثلا تيب شخص وتحطه مع ناس مثلا من مختلف الجنسيات ومن مختلف المعتقدات والأفكار يقدر أنه يتعامل ويقدر أنه يتعايش. في ناس مثلا ما تقدر، في ناس طبيعتهم أنه والله أنا ما أقدر أشتغل إلا في مكان مثلا ناس كلها تكون مثلا من مدينتي أنا مثلا أو من بلدي فقط أو، فعرفتوا كيف يعني. في ناس توصل معاهم أنه ما يقدرون يتعاملون لأنهم ما عندهم، مش اجتماعيين، خلاص صاروا يعني انطوائيين أو متقوقعين مع مثلا، في ناس ما تعرف تتعامل مع الناس اللي خارج محيط العائلة، في ناس ما تعرف تتعامل مع ناس خارج محيط مثلا العمل أو المدينة اللي هو فيها. فما بالكم اللي اليوم أنت في دولة فيها أكثر من 200 جنسية. أنا إحنا الحين اليوم نتكلم عن أنفسنا، نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلازم الكل يكون عنده هذا الوعي إنه بالعكس لازم نتعلم ثقافات، نتعلم لغات، ونحاول إن نقرب من الناس. أيضا في تعليق محمد يقول لازم تسافر، ما هو لازم تسافر، ولكن الجميل انك ايضا يوم تسافر تتعلم وتتعلم اللغات. تحياتنا للاخت خلود ايضا، عمير مرحبتين، حياك حياك. اكيد بالعكس الواحد يتعلم لغة الطعام، يا سلام تجمعنا المائدة. عمير يقول عمير من البارح انت يعان ما شاء الله عليك. بالضبط يعني حتى يوم مثلا تروح تسافر أو مثل ما ذكر أخونا عمير قال تكلم عن لغة الطعام أو إن الطريقة اللي تطلب فيها الأكل، أو حتى اليوم يوم تصير مكان أنت تعرف مثلا الأكل هذا في ثقافة البلد المعنية مثلا، مثل ما قلنا في إيطاليا مثلا البيتزا أو السباغيتي وغيرها وغيرها من الشغلات، يمنع منعا باتا أنك أنت تلعب أو تنوع أو تخبص في أكلهم. ليش؟ لأنه يعتبرونه من المحرمات وكأنك أنت قاعد تتجاوز الحدود. فهذه شغلة بسيطة بس ممكن تحطك في موقف محرج جدا. مستمعينا بنروح لفاصل قصير وراجع لكم، خلكم معانا ومكملين معاكم في موضوعنا الشيق.
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
2: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234 48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك وفي موضوعنا الشيق عن الثقافات وتقبل الثقافات وتعلم الثقافات وأن الواحد دائما يكون يعني خلنا نقول منفتح على العالم الآخر وعلى كل شيء يدور حواليه. تحياتي يا روت. لا التعليقات كلها تطلع ونقراها. فاطمة تقول تعلم من ثقافات الشعوب واسأل واكتشف وانفتح على العالم، لكن لا تجعل الانبهار بأي ثقافة ينسيك هويتك. يا سلام عليك يا فاطمة، يعني فعلا اختصرتي الموضوع لليوم يلسين نتكلم عنه. أيضا جميل أن تتعلم ثقافات الدول الأخرى ونعرف لغاتهم وعاداتهم وطريقة تفكيرهم. إيه يقول تعلم لغتهم واتقي شرهم. طبعا وفي يعني حديث وبما معناه إذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من تعلم لغة قوم أمن شرهم. فالواحد فعلا قد وهني مش بس أنك تفهم اللغة أي بما معناه أن الكلام، ولكن أنك أنت تفهم تفكيرهم، تفهم معتقداتهم، تفهم هم كيف يفكرون أو هم كيف يعني أي شيء يسوونه أو أي فعل يفعلونه أنت تعرف ليش هم يسوون كذي. فهذا الشيء يسهل عليك، يخليك أنت تكون حتى ما يكون عندك هذا الخوف والقلق من أنك أنت تتعامل مع الطرف الآخر أو الناس اللي حواليك. تحياتنا يا بن مجرن، مسيت بالنور والسرور. لا التعليقات أخواني وخواتي كلها تطلع ونقراها. أيضا فاطمة تقول كن منفتحا على العالم لكن لا تكن نسخة من الآخرين، خذ العلم والوعي والأفكار الجميلة واترك بصمتك الخاصة. يا سلام. فنحن يعني مثلا البعض عندهم خلنا نقول هذا العذر الواهي، هل فعلا يعني أحيانا الدفاع عن المعتقدات مبرر لرفض العلم مثلا، لرفض أنك أنا أرفض أني أنا والله أتعلم شيء جديد بس لأن أنا خلاص عندي تفكير أن يعني أنا بحافظ على هويتي أو بحافظ على مثلا لغتي العربية. ولكن زين حلو، أنت تقدر تحافظ عليها بس تقدر في نفس الوقت أنك أنت شو تتعلم لغة جديدة مثلا، تتعلم ثقافة جديدة، مش غلط. ففي ناس يعني عندهم هذا التفكير خلنا نقول انه خلاص هو عذر كذي، يعني حط له عذر لانه ما يبى. احنا دائما نقول يعني قادتنا علمونا ان الاماراتي سفير لوطنه، سفير لبلاده، والسفير لازم يكون مثقف وقادر انه يحاور كل العالم بلغاتهم وبتفكيرهم. فكيف نكون سفراء مثلا ونحن منغلقين بعض الشيء؟ مثلا أنا الحين عطيت مثال، ولأن البعض أيضا مستمعينا وأنا يعني أعرف يمكن الناس اللي يسمعونا يقولون إيش معنى اليوم دائما مثلا مواضيعنا تكون مختلفة أو رايحة في سياق آخر، ونتكلم عن السوشيال ميديا وغيرها، ولكن اليوم نتكلم على موضوع أنا أشوفه حساس ولكن مهم، لأن فعلا من يعني من واجبنا أن نحن اليوم نتكلم على هذه الأشياء، نحاول أيضا ننوه يعني نساعد الناس أن شو أن ما تقع خلنا نقول في هذا الفخ. فشو رأيكم في بعض الناس يمكن خلنا نقول أن عندهم هذه اللي هي بما معناه تسمى عقدة التأقلم بعض الشيء، يعني ما يقدرون يتأقلمون مع الناس اللي حواليهم، فمثل ما قلنا أنه يفضلون أيضا الابتعاد، أو خلنا نقول يعني هل الرفض نابع من المبدأ ولا هو مجرد يعني عجز أو كسل عن مواكبة جيل صار يتكلم ويعمل ويتفاعل بلغة المستقبل. مستمعينا بنروح لفاصل قصير وراجع لكم، خلكم معنا.
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
2: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234 48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 6:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. انطلقت اليوم أعمال القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، وكان الرئيس الصيني في استقبال ترامب صباح اليوم في قاعة الشعب الكبرى. وقال الرئيس الأمريكي إن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى. من جهته قال الرئيس الصيني إن بلديهما يجب أن يكون شريكين لا خصمين. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت للمشرعين خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي إن إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، مؤكدا ضرورة إنهاء برنامجها النووي. يبدأ لبنان وإسرائيل اليوم محادثات سلام جديدة في واشنطن، وقال مسؤول لبناني إن بلاده ستسعى إلى ترسيخ وقف إطلاق النار خلال المحادثات، مشيرا إلى أن الشيء الأهم هو وضع حد للموت والدمار. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما حذرت محافظة القدس من نية مستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم غد الجمعة. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 670 طائرة مسيرة هجومية و56 صاروخا على أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في كييف. ختام جولتنا الدولية، شكرا على حسن المتابعة.
3: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
4: ساعة؟
3: عندها وايد ساعات.
4: عطلة على البحر في...
3: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحد المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع فقيه IVF.com.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، فكليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك واللي يجيكم يوميا أو عفوا من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. وقبل ما ننتقل ونروح للفقرة الجاية بس نختم موضوعنا اللي كنا نتكلم فيه قبل الفاصل. تكلمنا عن أهمية تعلم الثقافات واللغات وكل ما يخص يعني خلنا نقول عادات وتقاليد وثقافات، خلنا نقول بس ثقافات بشكل عام، الدول، الدول المجاورة، دول العالم بشكل عام. يعني حتى أنت أيضا تتعلم ثقافة بلدك نفسها، لأن أنت كل مدينة ممكن يكون لها سلكها، لها أسلوبها في التعامل، بعض العادات تختلف والتقاليد. فشيء جميل أنك أنت دائما تكون مثقف وملم بكل ما يحدث حواليك. سؤالنا اليوم كان شو رأيكم في الشخص اللي فعلا يعتبر تعلم اللغات مثلا أو الاطلاع على الثقافات العربية والعالمية تخلي عن يعتبر تخلي عن الهوية؟ البعض يعتقد هذا الشيء، وهل تشوفون أن اليوم الانغلاق فعلا يحمي التراث في أي بلد، ولا بالعكس يخلي صاحبه ويخلي الشخص هذا خارج التغطية ومعزول عن الواقع؟ اي اتش مخي انتوا كلكم اتكهربتوا من الأغنية. الله يسلمكم ويعافيكم ويحفظ الجميع. طبعا تحياتنا للجميع، لأهل البحرين، السعودية، الكويت، عمان ايضا، ومصر ام الدنيا ايضا، كل اللي يسمعونا وين ما كنتوا، ونباكم رايقين ومستانسين دائما وأبدا. فكان اليوم يعني سؤالنا الأخير أن فعلا هل واجهتوا اليوم ناس يتحججون بهذه الأعذار الواهية عشان يغطون على، خلنا نقول ما بقول كلمة عجز، ولكن دائما يكون كسل في تعلم شيء جديد؟ وكيف نقدر نكون شعوب متمسكة بجذورها ولكن في نفس الوقت عالميين في فكرنا وفي علمنا وفي عملنا؟ مستمعينا بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم معانا.

0: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25 إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2XLHome.com.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.

البيت مش بس جدران البيت، هو الملاذ الآمن اللي نكون فيه على طبيعتنا والمكان اللي نحس فيه دائما بالانتماء. وعلشان كذي 2XL Home اطلقوا تشكيلة جديدة وجميلة، خامات دافئة، الوان هادية وحرفية عالية تخلي الأناقة والرفاهية جزء من يومكم ومن تفاصيل بيتكم. والأجمل والأحلى ان عندهم خصومات تبدأ من 25 وحتى 75%. تقدرون تزورون فروعهم أو تتسوقون عبر الأونلاين 2XLHome.com.

0: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، وقبل ما نروح ونكمل في فقراتنا نروح طبعا للعاصمة

المجرية بودابست، حيث يقام سباق زايد الخيري الذي ينطلق لأول مرة في القارة الأوروبية. طبعا تحتضن العاصمة المجرية بودابست سباق زايد الخيري نجري للعون لأول مرة في القارة الأوروبية على مدار يومي تاريخ 16 و 17 من شهر مايو الجاري، لمسافات طبعا من 5 كيلومتر و 10 كيلومتر. وأكدت أيضا اللجنة المنظمة أن الحدث الذي تنظمه سفارة دولة الإمارات في بودابست سيجمع آلاف المشاركين من جميع أنحاء المجر وخارجها أيضا للاحتفال بالخير والصحة والتضامن والتواصل الثقافي بمشاركة واسعة من العدائين المحترفين والعائلات والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى داعمي الأعمال الخيرية وعشاق الرياضة، ما يجعلها أكثر فعاليات عام 2026 المجتمعية ترقبا في المجر.

وأيضا للتنويه، هذا الماراثون يكمل عامه 25 منذ انطلاقته في عام 2001. أيضا في عام 2005 انطلق للعالمية بسباق نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

0: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25 إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2XLHome.com.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.

أخذنا لأعماق البحار والمحيطات عند كائن حي كسر كل قوانين الطبيعة اللي نعرفها. ولكن طبعا قبل ما أتعمق في الموضوع، هو أكيد كسر قوانين الطبيعة، ولكن بأمر طبعا من أكيد بأمر من الله سبحانه وتعالى، وفي حكمة في الموضوع. ولكن قنديل البحر، خلنا نشوف بنشوف. تخيلوا أن في كائن حي موجود بيننا الحين، والعلماء سموه، بحاول أقرأ الاسم لأن الاسم صعب أنه ينحفظ، تيريتوبسس دورني، أو المشهور بلقب مثل ما قال أخونا روت، قنديل البحر الخالد. لا لا عادي روت، بالعكس، نبى التفاعل، نبى نشوف منو أكثر واحد يعني يطلع المعلومات بسرعة. بس مبين أنك أنت تعرف المعلومة، إلا لو كنت ماسك التلفون على طول، هذا شيء ثاني. تحياتنا تحياتنا للجميع. فالغريب يا جماعة الخير أن هذا الكائن إذا كبر في السن أو مرض أو تعرض لإصابة ما يموت مثل باقي المخلوقات. بتقولوا لي كيف عبد الرحمن؟ اللي يسويه أغرب عملية في الكون، وفعلا سبحان الله يقدر أو يقرر أنه يرجع بالزمان. بتقولوا لي كيف؟ يعني يرجع بالزمن إلى الوراء. ففعلا شيء عجيب وغريب. فهذا القنديل عنده مثل ما قلنا عنده قدرة عجيبة، انه يحول خلايا جسمه بالكامل ويرجع لمرحلة خلنا نقول الطفولة او مرحلة ما قبل البلوغ، ويبدأ حياته من جديد كأنه انولد اليوم. فتخيلوا انتم، كل ما يحس نفسه انه خلاص وصل لاخر ايامه او قاعد يمرض، يقدر يرجع نفسه ويجدد الخلايا هذه، يعني مثل ما يقولون من الزيرو، من أول وديد. ويقدر يكرر هذه العملية، وسبحان الله وسبحان الخالق المعبود أنه يقدر يكرر هذه العملية إلى ما لا نهاية، يعني حتى يوم الدين، لين ما تنتهي الحياة. تخيلوا، فيعني نظرياً العلماء شافوا أن هذا الكائن يقدر يعيش إلى الأبد. والجانب المثير للدهشة أن العلماء الحين يدرسون هذا الكائن في المختبرات. يا ترى ليش؟ يحاولون طبعا يفهمون السر اللي يخليه يجدد خلاياه بهذه الطريقة، ويقولون لعل وعسى أن يوصلون لعلاج لأمراض الشيخوخة عند البشر، أو يساعدون في تجديد أعضاء بعض يعني أعضاء الإنسان المصابة. لأن أكيد كلنا مثلا نشوف ناس في المستشفيات مثلا اللي عنده مثلا، وبعيد الشر عنكم وعن السامعين، مثلا اللي عنده مشكلة في العضلات، في القلب، في الكبد، في الكلى وإلى آخره. فتخيلوا أنه يحاولون يشوفون هذه الخلايا ويأخذونها أو يستخرجونها عشان يستخدمونها في المستقبل كعلاج لهذه الأمراض اللي ممكن أنها تصيب الإنسان. فتخيلوا معي لو العلم قدر فعلا يطبق يعني خلنا نقول سر الخلود من هذا القنديل على البشر، هل تشوفون هذه الفكرة حلوة ولا يعني هي بداية ثانية ومنفكر فيها؟ بالعكس، نقول أنه ممكن يكون الغرض نبيل، أنك أنت تخلي الناس يعني تسارع في الاستشفاء السريع لبعض الناس، ولكن أيضا في الجانب الآخر ممكن أن بعض خلنا نقول المختبرات أو بعض يعني المنظمات وغيرها ممكن أنها تستخدم هذا الشيء بطريقة خلنا نقول يعني دائما تكون في طريقة نبيلة، طريقة أو الواحد يسلك درب الخير أو درب الشر. فممكن أيضا أنه يستخدمونها في أشياء أنها تضر خلنا نقول كوكب الأرض. ولكن سؤالي الافتراضي اليوم مستمعينا، لو انعرض عليكم هذا الدواء، وممكن أنه مثلا يعني احنا بنكون واقعيين شوي، لو انعرض عليكم هذا الدواء أنه يرجعكم يعني أي شخص مثلا الحين عمره 40 50 30، انعرض عليكم الدواء هذا يرجعكم مثلا خلنا نقول لعمر 20 سنة، أو يقدر

0: يرجع جسمك ويصغره 10 سنين. هل بتوافقون تأخذونه ولا تشوفون أن جمال الحياة في أنها تمر بمراحلها الطبيعية حتى نهاية البشرية؟ فنتريى تعليقاتكم مستمعين. وكانت هذه اليوم فقرتنا, أو كان هذا موضوعنا في فقرة أغرب شيء حول العالم. مستمعين بنروح لفاصل قصير وراجع لكم, خلكم معنا.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت, وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية, منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد, الماي لعبتنا.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين, بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج, قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. والله ودنا ان نكمل البرنامج وياكم، بس يعني تعرفون انه خلاص البرنامج ساعتين. طبعا التعليقات الناس اللي يسمعونا، يمكن شو اسمه نقول لكم ان التعليقات عندنا في التيك توك دائما ودوم يوم الخميس يطالبون بتمديد ساعة زيادة، فإن شاء الله إذا الإدارة تسمعنا، لا خاف الإدارة تسمع ويمددون البرنامج بعدين. والله حاضرين، والله بالعكس أجواء، يعني الأجواء جميلة معاكم مستمعين أخواني وخواتي، ولكن نبى تفاعلكم. كل ما زاد التفاعل بالعكس، يعني ما عندنا مشكلة أن حتى نقدم البرنامج، يعني نعطيكم نص ساعة زيادة ولا ساعة، بالعكس تامرون أمر أنتم. لا فاطمة، يعني ما يحتاج بعد شو اسمه تكتبين تعليق. والحين نروح اللي فقرت كيف ومتى وليش، واليوم بنسولف عن تقنية موجودة في كل تلفوناتنا، سماعاتنا، سيايرنا الحين، وهي البلوتوث. تحسون شي تقولون شخباري، ها تحسون طلع غبار الحين. بس هل سألتوا عمركم ليش البلوتوث أو السن الأزرق يعني، وشو علاقته بتكنولوجيا القرن 21؟ فكيف ومتى وليش؟ فمتى البداية كانت في عام 1994، يوم كانت في شركة في السويد تفكر في طريقة تخلي الأجهزة تتواصل مع بعضها بدون، يعني بطريقة خلنا نقول وايرلس، بدون وايرات وبدون الأسلاك. ولكن ليش الاسم الغريب؟ الاسم على فكرة ما له أي علاقة بالتكنولوجيا. الاسم يعود لملك دنماركي من القرن العاشر اسمه هارلد بلوتوث. أوكي، ما في بلوتوث للبشر. فاطمة دايما تطلبين طلبات عجيبة غريبة. ولكن ليش سموه بلوتوث؟ الرواية تقول أنه كان يحب التوت الأزرق، ولدرجة أن أسنانه انصبغت وصار لونها، خلنا نقول يعني صبغت باللون الأزرق الدائم. ورواية ثانية تقول لأنه كان عنده سن ميت، فلونه يعني رايح للون الأزرق. تختلف الروايات والأحاديث، ولكن الرابط العجيب أن المهندسين اللي اخترعوا التقنية اختاروا هالاسم لأن الملك هارلد هو اللي وحد القبائل المتنازعة في الدنمارك والنرويج، والتقنية هذه هدفها أيضا توحيد الأجهزة والشركات المختلفة. تختلف شركات الهواتف المحمولة ولكن كلها في نظام واحد، يعني خلى يعني فيها نفس الفكرة، أن هذا الملك وحد بين الدنمارك والنرويج، وحد الشعوب، وأيضا البلوتوث يعني يوحد الأجهزة مع بعض. أيضا فاطمة، والله بالعكس عبد الجبار، ليش يا أخوي ليش؟ وفعلا البلوتوث أول ما طلع الناس كانوا يقولون عنه هذا الشيء. الله يسعدكم مستمعينا. ولكن كيف حتى شعار البلوتوث أو الرمز اللي تشوفونه في التلفون هو مش مجرد حرف البي، ولكن كيف انصنع؟ هو كان دمج لحرفين من لغة الرونية القديمة، اللي كان طبعا هما حرف البي وحرف الاتش، وهذا اللي كانوا يستخدمونه الفايكنجز طبعا، وأيضا من اسم الملك اللي هو هارلد بلوتوث اتش بي. فشو رأيكم في هالحركة أن المهندسين في يعني تخيلوا كانوا في قمة التطور أن يختارون اسم ملك قديم عشان يطلقون على اختراع عالمي؟ هل تحسون أن ربط التكنولوجيا بالتاريخ يعطيها يعني مثلا روح أو قيمة أكثر؟ ولو كان اليوم خلنا نقول المخترع أو اللي اخترع البلوتوث كان مخترع إماراتي أو خليجي، شو الاسم اللي تعتقدون أنه بيختاره لهذه التقنية مثلا؟ يعني عطونا كذي، عطونا أسماء، خلنا نشوف إبداعاتكم يعني مثلا بيسميه الميلس مثلا ولا ما أدري شو تتوقعون؟ وقولوا لنا كيف كانت أو كيف كنتوا تشوفون حياتنا ما قبل اختراع خلنا نقول البلوتوث. لو نرجع بالزمن شوي أيام ما كنا نستخدم النوكيا، وأتذكر أن قبل كان في خاصية الانفراريد اللي هي الليزر، فتي تلزق التلفونين عدال بعض مثلا عشان نطرش صورة ولا أغنية، وأحيانا يعلق لأنه يوصل لين النهاية pending يسوي شي processing وبعدين يفصل مرة ثانية. ويوم طلع البلوتوث كانت يعني سوى ضجة كبيرة. فقولوا لنا وخبروا لنا عن ذكرياتكم الجميلة أو المضحكة أو الطريفة مع البلوتوث. فاصل قصير وراجع لكم، خليكم معنا.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.
2: تدور الأيام وتتغير الأحوال، لكن يبقى في الصدر حب واحد ما يتغير ولا يتبدل، هو حب هالأرض اللي ضمتنا والدار اللي عزتنا. تدري يا غافل شو يعني إماراتي؟ يعني أنك تمشي في أي مكان في العالم وانت شال معاك رصيد عظيم من الاحترام لمكانة بلادك وللأثر اللي تركه أبونا زايد فينا، أثر طيب، أثر الطيب والسنع والتواضع. من القلب أقولها، نحن محسودين على هذه النعمة، ترى محسودين على قادة يسهرون لراحتنا وعلى وطن يسبق الزمن عشان نكون نحن دائما في المقدمة وفي الصدارة. الإمارات مو بس بساط أخضر وأبراج تعانق السحاب، الإمارات هي الأمان اللي تحس فيه وانت راد بيتك في نص الليل، وهي الفرصة اللي تخليك تحلم وتوصل للي تباه، وهي الحضن اللي يجمعنا كلنا على قلب واحد. فعلا هي بلاد الخير.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

فعلا انتو مستمعينا ما لكم حل في دنيا الجمال. مستمعينا كانت رحلة هي رحلة فعلا، كانت حلقة جميلة جدا بوجودكم وتفاعلكم الجميل. نلتقي فيكم إن شاء الله على خير الأسبوع الجاي يوم الاثنين، نترياكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم كليك من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج. إلى اللقاء، ويكند سعيد.

أنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 80016. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي خير الإحسان، حيث نقترب وإياكم من أعظم مواسم الخير. إنها العشر الأواخر من ذي الحجة، أو من عشر الأوائل من ذي الحجة، أحب أيام الله إليه. فيها نكثر من التكبير والتهليل والتحميد، نصوم خاصة في يوم عرفة، وكثيرة هي أنواع العبادات التي نتقرب بها إلى الله تعالى. صحيح أنها عبادات عظيمة، ولكنها عبادات خاصة بالعبد نفسه مع الله، وقد لا تتعدى حدود العبد نفسه. فما بالك بعمل يقربك إلى الله نفعه لا يقف عند العبد فقط، بل يمتد ليصل إلى الآخرين. إنها الصدقة. كل العبادات جليلة وعظيمة، ولكن نفعها يكون للشخص نفسه. أما الصدقة فهي إحياء للأمل في نفوس الآخرين، واتقاء لشح النفوس. فكلما اتسع أثر الخير اتسع معه الأجر. وفي فضل هذه الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. نحن نقترب من هذه الأيام، وإن شاء الله يكون معنا بداية هذه الأيام من يوم الاثنين المقبل. باسمي وباسمكم أيها الأفاضل أرحب بالأستاذ معين عباد علي.
1: يا مرحبا وسهلا، حياك الله دكتور. الله يحفظك
0: العافية أبو زايد.
1: الله يحفظك.
0: والتحية موصول الأستاذ خالد الشامسي أبو عبد الله، يعطيك الصحة والعافية، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق في الحلقة. يعطيك الصحة والعافية أبو زايد. كما جرت العادة سيدي تذكرنا بحالاتنا لهذا الأسبوع والأرقام المستهدفة، وإن شاء الله التوفيق والسداد لكم. تفضل.
1: يا مرحبا وسهلا، الله يسعدك دكتور، وأشكرك على هذه الكلمة المقدمة الجميلة التي يعني تكفي من الكلمة كلها. يوم أنت قلت مع الله كانت خارجة من قلب إلى قلب، أسأل الله أن يحفظك إن شاء الله
0: وإياك إن شاء الله.
1: ونمسي عليك كذلك، ونمسي كذلك على مخرجنا المتألق خالد الشامسي أبو عبد الله، الله يسعدك، ونمسي كذلك على المستمعين. اليوم كما جرت من العادة في هذا اليوم الجميل، ليلة الجمعة يوم الخميس، اليوم عندنا دكتور ثلاث حالات. الحالة الأولى هي مرحلة من الأسبوع الماضي لرجل يعاني من عجز في القلب والكلى، إضافة إلى فشل في الجهاز التنفسي، ويستدعي إلى دخول العناية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الصناعي وهو من ذو الدخل المحدود. المبلغ كان علينا الأسبوع اللي طاف 68,700، والمبلغ هذا اليوم اللي بنبدأ فيه في هذه الليلة بإذن الله تعالى 38,800 درهم. والحالة الثانية لشاب في مقتبل العمر يعاني من أكزيما مزمنة تؤثر على حياته العملية بشكل كبير، يحتاج إلى علاج لمدة 6 أشهر ليمارس حياته العملية، ويعتبر هذا الإنسان من أصحاب الدخل المحدود كذلك، وظروفه المادية صعبة جدا. 53,000 درهم هذه بس دكتور علاج لمدة 6 أشهر، وبعدها بإذن الله تعالى يرجع لحياته الطبيعية. الحالة الثالثة لربة منزل تعاني من ورم ليفي حاد تسبب في نزيف مستمر بالرحم، وهي بحاجة ماسة إلى علاج عاجل يخفف ألمها ويحافظ على صحتها وحياتها. 48,000 درهم تفصل ما بين الألم والأمل لهذه ربة المنزل على 800016 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. وكذلك لا ننسى عن طريق الرسائل النصية، أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية أبو زايد. يعني مثل هذه الأيام التي نقترب فيها من أفضل أيام الله سبحانه وتعالى، عشر ذي الحجة، أيام عظيمة، وكلما اقتربنا منها كلما يعني زاد الحماس لأن يعني نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات المختلفة. أنا قلت في المقدمة جميلة هي العبادات المتنوعة المختلفة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، والباقيات الصالحات وغيرها، ولكن الصدقة لها طعم آخر، حيث يعني يمتد فيها العمل والأجر والخير من العبد إلى غيره من الآخرين. واليوم نحن عندنا حالات مرضية لأسر متعففة لجأت إلى مؤسسة الإحسان، الله يجزاهم الخير، جمعية الإحسان، الله يبارك فيهم في جهودهم هذه الكبيرة الجبارة التي يعني بإذن الله سبحانه وتعالى تتكلل بالنجاح. هذه الأرقام اليوم اللي معانا أيها الأخوة والأخوات هي أرقام إن شاء الله ليست بكبيرة عليكم، من خلال دعمكم ومن خلال تواصلكم على الأرقام اللي ذكرها لنا أبو زايد الله يجزاه الخير. أبو زايد، اليوم فضل الصدقة في الأيام الفضيلة له ثواب آخر لا شك. في رمضان حينما يتصدق الإنسان لا شك بأن الثواب يكون أكبر، فما بالك أيضا في مثل هذه الأيام التي هي أيام مباركة، ونحن في ليلة الجمعة أيضا وهي ليلة مباركة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله، سبحان الله. دكتور، أنت تتحدث عن هذه ليالي العظام، استفتحت أنت عن موضوع جميل اللي هي الأيام ذي العش عشرة ذي الحجة الأولى فعلا من هذا الشهر. ولا ننسى سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى يعني أقسم فيها، قال والفجر وليال عشر، وهذه إن دلت أن هذه الليالي في هذه الأيام مباركة. سبحان الله، في هذه الأيام نرى المعتمر ونرى الحاج ونرى الصائم ونرى المتصدق ونرى سبحان الله من يقوم الليل ومن يقرأ القرآن. يعني أستطيع أقول والله إخواني إن إحنا في زحام من رحمات الله سبحانه وتعالى، خاصة يعني أقول في الصدقة، لأن الصدقة هي السر الهادئ الذي أنت تستطيع بأموالك أنك تغير حياة الناس. الصدقة خاصة في هذه الأيام أنا أعتبرها سبحانك ربي مثل اليد اللي تمتد تطهر صاحبها، وسبحانك ربي ويكون لها أثر في هذه الحياة. اليوم هذه الأيام أنا أعتبرها دكتور، كان عندنا قبل اللي هي سبحانك ربي رمضان كانت دورة لمدة 30 يوم. أنا أقول لك كل إنسان عندك هذه العشرة الأيام، هذه ليالي فضيلة أقسم الله فيها، وهي ليالي جميلة وليالي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فاجعل لك نصيب في هذه العشرة من ذي الحجة، سواء كان من صيام، سواء كان حتى من الصدقة، حتى سواء كانت من الأعمال الصالحة اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أقول لكل إنسان اليوم اجعل لك سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى أنك تزرع هذا الأمل بين حياة الناس، لأن اليوم دكتور لا يخفى عليك ترى مو كل وجع نستطيع أن نتحدث عنه. في ناس لو تكلمت صحيح. اليوم دكتور يمكن إحنا ما نتحمل إن إحنا نسمعها، لكن اليوم إحنا فعلا في الحقيقة يعني بين أيدينا ثلاث حالات، ثلاث قصص، لكن بالحقيقة هذه اختبار لنا واختبار لقلوبنا. ليش؟ لأن اليوم هذا الرجل اللي جسده تعب وقلبه تعب وكليته تعبت بعد، ومش بس هذا الشيء، لا كأن المرض قرر أنه يجتمع عليه دفعة واحدة، والمشكلة في ذلك حتى التنفس أصبح غير طبيعي. يعني يحتاج اليوم هذا الإنسان، تخيل معي دكتور، إلى جهاز حتى يعيش اللحظة اللي إحنا أنا وأنت واللي يسمعني من الأخوة والأخوات عشان يعيشها بدون ما يفكر. دخله محدود لكن ألمه كبير، لكن الأمل بإذن الله تعالى سوف يكون بهؤلاء المستمعين
0: إن شاء الله.
1: مبلغ 38,800 درهم تغير من حالته. وكذلك الشاب اللي في بداية عمره، المفروض أن هذا الشاب اللي في بداية عمره اليوم هو يحلم ويخطط يركض وراء مستقبله، لكن دكتور بدل هذه الأحلام صار يركض وراء العلاج، أكزيما مزمنة، مش بس يعني اسمه ألم جسدي، حتى نظرات الناس صارت عبء عليه. 6 أشهر علاج يرجع بشكل طبيعي، دخله محدود، وأنت اليوم قد تكون الفارق الكبير بين ألمه وبين الأمل. المبلغ حوالي 53,000 درهم، لكن تبرعك اليوم يرجع لها الثقة في نفسه، يرجع لها كذلك الحياة مرة أخرى. وربة منزل، هذه ربة المنزل هي أم، هي أخت، هي زوجة، لكن الحين تعاني من ورم ليفي وألمها مو عادي. ليش دكتور؟ نزيف مستمر، تعب، خوف، وكل يوم يعني يتأجل موضوع علاجها يزيد الخطر عليها. هي اليوم ما تطلب رفاهية، هي تطلب علاج. 48,000 درهم لكن هي قد تكون سببا فعلا في حياة إنسان. ثلاث قصص اليوم دكتور، ثلاث حالات، لكن سامحني اللي تسمعني، القرار بعد يد الله، بعد الله سبحانه وتعالى، بيدك. في يدك بإذن الله تعالى، على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
0: ربما يمكن الإنسان يحتاج في مثل هذه الحالات أن يتأمل في أهمية الصدقة وفي فضل الصدقة اللي دائما نتكلم عنها في مثل هذه البرامج، خصوصا لحالات مرضية اليوم هي تنظر إلى كل الناس نظرة المحتاج، ولكنه المحتاج المتعفف، المحتاج الذي سلك الطريق الصحيح إلى المؤسسات الخيرية اللي من خلالها الله يجزاهم الخير. أيضا المؤسسات يعني هذه إذا بحثنا فعلا في الأرقام أو العلاجات التي تقدمها المستشفيات لمثل هذه الحالات لوجدنا بأن الأرقام أكبر بكثير من ذلك، ولكن بما أن هذه يعني أو هؤلاء الناس وهذه الأسر المتعففة لجأت إلى المكان الصحيح وإلى الجمعيات الخيرية، فلا شك بأن الجمعية الخيرية أيضا ستقدم لهم ما يحتاجون إن شاء الله. بزايد فضل الصدقة، نحن قلنا جميل أن يجمع الإنسان بين عبادتين، يعني مثل هذه الأيام من 10 ذي الحجة الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، يليت لو أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويتصدق، يليت أن يعني يصوم ويتصدق، يليت أن يكبر ويتصدق، فيها جبر للخواطر وخدمة لخلق الله سبحانه وتعالى، وفيها إحسان إلى الله سبحانه وتعالى، مما يعود أيضا بشكل كبير وعظيم على المجتمعات.
1: نعم سبحان الله دكتور، ترى اجعل في حياتك كما كان يقول الحكيم الخزام، والله لو أصبح يوم من الأيام ولم يقرع أحد على بابي لعلمت أنها من المصائب. فلذلك اسأل نفسك سؤال، من الذي قرع عليك الباب اليوم؟ من اليوم اللي وصلتك رسالة أن في إنسان حالة من الحالات اللي معروضة في الجمعيات الخيرية محتاج اليوم إلى من؟

0: يعينه. من اليوم اللي سألك سؤال، ترى والله يا دكتور يعني أنا أقولها لكل واحد، ترى مرات يرسل الله لك شيء أنت تكون فيه خير لك وأنت ما تعرف بهذا الشيء. الحمد لله وصلتنا مبلغ 300 درهم للحالات، وصلتنا كذلك 200 درهم تقسم للحالة الثانية والثالثة، وصلتني 150 درهم للحالة الأولى، وصلتنا كذلك 300 درهم تقسم للحالة الثانية والثالثة، وصلتنا كذلك 150 درهم تقسم للحالات. فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم ارزق هؤلاء المتصدقين رزقا لا ينفذ، وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد، واجعل عطاءهم مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وصلتنا كذلك جزاه الله خير واحدة من يعني الأخوات فاعلة خير أنها دفعت 10,000 درهم للحالة الأولى. فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم أن يسألك لهذه المتصدقة أن تجعلها عن الهم بعيدة ومن الرحمة قريبة. اللهم حقق لها ما تريد، واجعل يومها يوما سعيد، وامنح قلبها الطمأنينة وعقلها الرشد ونفسها السعادة. اللهم برحمتك وسع لها كل طريق، ونجها من كل ضيق وهم وغم، واملأ قلبها بالنور والرضا.
1: آمين.
0: كذلك جزاها الله خير واحدة كذلك فاعلة خير، الله أعلم قد تكون هي أو غيرها، لكن نسأل الله أن يحفظها، تكفلت بالحالة الثانية اللي
1: خير.
0: هي المبلغ تقريبا الشاب اللي مختبر العمر حوالي 53,000، تكفلت الحمد لله لك الحمد في ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم أن يسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تغفر لها وترحمها وتغمر قلبها بالسكينة والطمأنينة. اللهم
1: آمين.
0: اجعلها من الصالحات المحسنات، وبارك لها في عمرها وصحتها ومالها ووقتها وأهلها وذريتها، وتبعد عنها كل هم وكل شر وكل فتنة وبلاء.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. أنا يلفت انتباهي أبو زايد مثل يعني هذه السيدة الفاضلة التي تكفلت بحالة كاملة وزرعت الفرحة قبل العيد في قلوب هذه العائلة وهذه الأسرة وهذا الشاب الذي ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. مسألة اتقاء شح النفس يعني هي واحدة يمكن من أعظم مجاهدات الإنسان مع نفسه، لأنه هو ليس فقط إنسان يحب المال، لكنه أيضا هو يخاف أن يعني يفقد هذا المال ومن تعلق الإنسان في الدنيا. فكيف يعني نقي أنفسنا من شح النفس؟ قال الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة من سورة الحشر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كيف
0: أولئك هم المفلحون؟ لأن سبحان الله دكتور، ترى اللي دفعت 10,000 هي نفسها اللي تكفلت.
1: الله أكبر.
0: فالإنسان لما يعرف
1: هي
0: نفسها، نعم، لما تعرف أن هذه الإنسانة هي تعطي ولكن الله أعطاها، ولما يسكن الله الأمل والحياة في قلوب البشر نعرف قيمة القرض الذي قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له. تخيل معي، نعم تخيل معي دكتور هذا المعنى العظيم، أنك اليوم أنت تعطي، أنت لا تعطي إنسان فقط، بل أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى مباشرة. هنيئا لهذه الأخت اللي تعاملت مع الله سبحانه وتعالى، هنيئا لها لما علمت بأنها سوف تعطي وأن الله سبحانه وتعالى سوف يضاعف لها أضعافا لا تحصى. هذه التجارة مع الله.
1: كيف وصلت برأيك يعني هذه السيدة إلى هذا المستوى من العطاء؟ هل هو فقط إحساس بالناس؟
0: شوف دكتور سبحان الله، الصدقة هي عبادة، والله سبحانه وتعالى جعل باب من أبواب الجنة اللي هي الصدقة، وكثير من الآيات التي نزلت فيها من الزكاة وفيها كذلك من الصدقة، والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبواب كثيرة. يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هنيئا لهؤلاء المتصدقين، هنيئا لهذه الأخت التي سترت المرضى، التي سترت هؤلاء الذين ينتظرون من يسترهم. أنا على يقين لما الله سبحانه ما هذا المريض المرأة أو الرجل اللي عندنا اليوم من الحالات يدعو الله سبحانه وتعالى: يا رب استرني فوق الأرض ويوم الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. تخيل معي لما يطلب هذا الشيء دكتور، تخيل أنك أنت اليوم وأنت تقول يعني كيف أن هذا الإنسان يستشعر هذا الشيء، لأنها عبادة، صدقة عبادة، يوفق فيها من يوفق، الله سبحانه وتعالى جعلها لها باب. ففي هناك أناس يدخلون من هذا الباب لما النبي صلى الله عليه وسلم

0: يجب أن نقف معها، ونحتاج فعلا اليوم قلب يحس، ونحتاج في ناس لازم إحنا نشاركها دكتور هذا الألم. رجل كان يوم من الأيام يمشي بين أهله بلا تعب، واليوم صار يتعلم يتألم ويتعلم كيف يتنفس من جديد عبر جهاز. تخيل معي
1: الله يعني حتى الله
0: يعني حتى النفس صار له موعد وصار له تكلفة وصار له انتظار.
1: مسألة والصدقة برهان.
0: نعم دكتور،
1: يعني أنت قلت في حلقات ماضية سابقة أن هي يعني برهان على إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ربما أيضا زايد يعني هذا الشيء يحتاج إلى تدريب، إنه يدرب الإنسان نفسه على الصدقة. إيش رأيك؟
0: نعم دكتور، لأن العطاء ليس إلا دليل على صدق هذا الإنسان من قلبه، لأن لما قال الله سبحانه وتعالى إلا من أتى الله
1: بقلب
0: سليم، والتقوى ها هنا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك اليوم لابد أن يكون للإنسان هذه برهان ودلالة أنه على يقين بأنني اليوم أنا أعطي لكي يعطيني الله سبحانه وتعالى. هذا المسكين الرجل اللي كان يمشي وكان سبحان الله أصبحت لديه الأمراض في الكلى والقلب، وأصبح التنفس عنده أصبح مثل موعد، يحتاج إلى موعد ويحتاج إلى تكلفة مادية ويحتاج إلى انتظار. اليوم هو يحتاج إلى صوت الحياة مرة ثانية من جديد. المبلغ المتبقي عليه تقريبا 28,150. الحالة الثانية اللهم لك الحمد يعني تكفلت فيها. أما الحالة الثالثة اللي هي لأم ربت منزل قلبها مليء بالتعب والصمت، ورم اللي في نزيف وجع لا يتوقف، كل يوم تأجيل، يعني كل يوم أصبح الخطر قريب منها. هي اليوم ما تشتكي من الحياة، لكن هي تشتكي من الألم اللي أصابها. بقالها المبلغ 46,950 درهم، اللي بقول لك الواحد ترى في باب اسمه باب الأمل، يحتاج هذا الباب إلى مفاتيح. هذا المفتاح هو أنت المستمع، تستطيع اليوم أنك تفرق وتصنع فرق كبير وتصنع سعادة لحياة الناس. يعني اليوم مشاركتك، اليوم تبرعك، اليوم إحسانك لهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى أمر كبير. مثل ما قلت برهان، الصدقة برهان. وارجع أقول لك الواحد يسمعني بقلبه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. على 800-116 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية. أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، اتصالات ودو، قيمة الرسالة 100 درهم. وصلتنا دكتور 200 درهم توزع كذلك للحالات، ووصلتنا كذلك 100 درهم توزع للحالة، عطى للحالة الأولى، 50 درهم للحالة الثالثة، 100 درهم للحالة الثالثة، 100 درهم كذلك للحالات. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله، اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك، اللهم بارك لهم في أرزاقهم وزدهم من واسع فضلك، اللهم لا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها.
1: اللهم آمين. نشكرك أبو زايد على هذا الدعاء، نحن دوم نتريى هذا الدعاء.
0: يا ربي عزك يا حبيبي،
1: ونسعد حقيقة لما الناس تبدأ يعني بمد يد العون للحالات اللي معانا. ننتظر من أبو زايد هذا الدعاء اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، وينفع المتصدقين به، وينفع أيضا المستمعين إن شاء الله به. دائما يعني لازم علينا أن نتذكر أبو زايد أن المال هو وسيلة لا غاية. يبقى الإنسان حقيقة ما قدم حقيقة في هذه الدنيا، لأن دائما الرزق أو الرزق الذي يعني يعطيه الله سبحانه وتعالى للإنسان هو في حد ذاته اختبار لهذا الإنسان. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، رب العالمين يقول. وكثيرة هي أيضا الأحاديث التي ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهمية أن يتصدق الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن ماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه. بالنسبة لفضل الصدقة فيما يتعلق بمسألة العائد على هذا الإنسان، سبحان الله دائما الإنسان حينما يتصدق ينتظر من الله سبحانه وتعالى إما حسنات أجر من الله سبحانه وتعالى، إما شفاء لمريض، إما كيف يصل الإنسان إلى مرحلة من الإيمان معتقد

0: إذن بأن الشيء الذي ينفقه اليوم هو سيعود عليه إن شاء الله في مسألة معينة من المسائل التي يطلبها من الله.
1: سبحان الله يا دكتور، اللي بس بوصلة عشان يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، أو خاصة للأخوة والأخوات اللي ينظرون إلى أنفسهم نظرة للمرآة وهم يرون أن الشيبة قد أنذرهم، بقول لكل إنسان اليوم يسمعني، وإلى كل إنسان من غره صحته ومن غره سبحانك ربي ماله، أقول لك شيء، ترى المتصدقين نعطي إحنا هؤلاء المساكين، هؤلاء اللي يحتاجون إلى من يعينهم في مرضهم، لكن الحقيقة إحنا أعطيناهم من متاع الدنيا، أعطيناهم من متاع الدنيا، لكن هؤلاء الفقراء والمساكين والمرضى يعطون المتصدقين من متاع الآخرة.
0: الله الله.
1: فبالله عليك، يعني من هو الأفضل اليوم، هل نحن أم هم؟ اليوم لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال يعني في آية جميلة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني هي دلالة أن الله سبحانه وتعالى جمع لك من جميع الصفات الأشخاص اللي يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بعبادات كثيرة، وذكر الله سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون. ترى الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقك، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك، الله سبحانه وتعالى لما جعل هذه الصدقة بين يديك أعطاك إياها لك أنت. يعني اليوم أنت بهذه الصدقة تطفئ الخطايا كما تطفئ الماء النار، واليوم ترى هذه الصدقة اللي أنت تتقرب فيها ترى هي تشرح الصدر بعد الضيق، ترى تزرع الأمل في قلوبنا. اليوم أقول لكل إنسان، ترى مو دلالة أن اليوم أنا اللي أريد أقدمه إلى الله سبحانه وتعالى بس فقط هي عبارة عن أموال وانساها، لا، ترى الله سبحانه وتعالى ما ينساها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون ظالمون. فلذلك أقول لكل إنسان يسمعني، ترى الصدقة هي لك أنت في النهاية، هي لك في الدنيا، هي لك بركة، هي بركة في مالك، بركة في أهلك، بركة في وقتك، هي التي كما يعني حتى ذكرها الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. فلذلك أقول لك شيء وإليه ترجعون. فنرجع ونذكر فيها الأخوة والأخوات بأن اليوم أنت الذي ترسم سعادتك الحقيقية أمام قصتك التي سوف تقابل بها الله سبحانه وتعالى. نرجع للحالات دكتور، نذكر الأخوة والأخوات، الله يكرمك، لشخص رجل يعاني من عجز في القلب والكلى إضافة إلى فشل في الجهاز التنفسي، يستدعي إلى دخول العناية المركزة، يحتاج إلى استخدام أجهزة التنفس الصناعي، وهو منذ الدخل المحدود، المبلغ كان عليه مرحل من الأسبوع اللي طاف 68,700، اليوم بدينا 38,800، المبلغ المتبقي حوالي 28,150. الحالة الثانية اللهم لك الحمد اللي هي كانت للشاب اللي في مختبر العمر،
0: تم التكفل
1: فيها الحمد لله. والحالة الثالثة اللي هي ربة منزل تعاني من ورم ليفي وتحتاج إلى تدخل علاجي عاجل عشان نخفف ألمها ونحافظ على فعلا صحتها وحياتها أمام عيالها. المبلغ كان 48,000 والمبلغ المتبقي 46,950 درهم على 800، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
0: 800 شو بزايد؟
1: 800 16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية SMS. أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم.
0: يعني الصدقة هي يعني باب من أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وسبحان الله يعني للجنة 8 أبواب.
1: نعم.
0: من أحد هذه الأبواب هو باب الصدقة، وكل يد تمتد بالخير لا شك بأنها تكتب لنفسها مكان في الخلود عند الله سبحانه وتعالى،
1: سبحان الله،
0: في عليين إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: أبغي أتكلم عن نقطة ربما يعني يعتقد البعض بأن أنا ما عندي فلوس، أنا ما أقدر أتبرع، أنا ما عندي إلا خلنا نقول 1,000 درهم في حسابي، هل تحتاج

0: أجد صدقة فعلا لأن أكون غنيا حتى أتصدق.
1: لا والله دكتور، لما المرأة تلك التي عجب الله سبحانه وتعالى من صانعها بشق تمرة أدخلها الله الجنة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، لما يقف الإنسان أمام ربه ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ما بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع كل الأهوال هذه الذي يراها هذا الرجل الذي واقف أمام الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. من اللي ما يملك اليوم قيمة شق هذه التمرة؟ لكن دكتور، الأهم من أنك تملك قيمة شق هذه التمرة أنك تملك قيمة صدقك مع الله سبحانه وتعالى من والقلب. قلبك أي نعم.
0: نعم. فلذلك إذن المسألة مسألة قلب.
1: قلب نعم. فلذلك اليوم أنت دكتور قلت كلام جميل، إن لما نقول إنها باب من أبواب الجنة، لكن أنت تخيل معي هذه أبواب الجنة الثمانية، لكن هناك باب لا يفتح إلا إذا كان قلبك رحيم.
0: القلب الرحيم يحتاج إلى قلب لين.
1: نعم سبحان الله.
0: يعني حتى يصبح الإنسان رحيما على غيره يحتاج لأن يكون قلبه أيضا يعني لين.
1: لأن سبحان الله دكتور، يعني ذكرتني بأحد الأيتام قبل 3 أيام 4 أيام، فكنت في زيارة له، فيعرف فجاي يقول لي بتروح مباراة نادي العين؟
0: قلت له
1: هو يسألني، فضميته قلت له تبى نروح أنا وأنت بنروح؟ قال لي النتيجة، قلت لك كم تتوقع؟ قال لي 5-0.
0: 5-0 للعين. عيناوي معناته.
1: اي نعم، بس فعلا العين فاز 5-0.
0: هذا ما اعرف.
1: تعرف دكتور لين يومك 4 أيام هذا اليتيم فيه سعادة جميلة انه قدر يخمن
0: الله يحافظ ان شاء الله
1: قيمة نتيجة هذه المباراة.
0: 5-0 هذا ما حد
1: قال والله قالها 5-0
0: إلا المتحيزين جدا
1: لفرقهم. اي نعم سبحان الله. فقال 5-0
0: متعصبين.
1: اي نعم. فلذلك لما شفته سعيد له 4 أيام 5 أيام وهو سعيد يقول لي انا عرفت، ما خلى لا مدرس ولا مدرسة الا قال حق الناس انا عرفت النتيجة. هذه سعادة يتيم، فما بالك لما انت تسعد انسان مريض، تسعد عائلته، تسعد اهله، تسعد كل إنسان من يتقرب إليه. فلذلك أقول لكل واحد، ترى في رسالة يعني جميلة مفروض إحنا يعني نتعلمها في هذه الحياة دكتور، وهذا والله ما أخفي عليك كانت أنا أعتبرها درس من دروس الحياة. اليوم جتني رسالة دكتور من وحدة من الأخوات، وهي دكتورة شيماء، مسي عليها بالخير.
0: مسي عليها بالخير.
1: اللهم آمين. سبحان الله. كنا نتكلم على موضوع أن الإنسان يعني الأمل والأخلاق وطبيعة أنك تسعد الآخرين. فتقول هاي الدكتورة، تقول يعني انصدمت من كلام مريضة مرض السرطان. فتقول بالكتابة التي يعني كتبتها، قالت دخلت وقالت كنت أحضر نفسي للموت.
0: المريضة.
1: نعم. كنت أحضر نفسي للموت والحين أنا جالسة أحضر نفسي للحياة.
0: الله أكبر.
1: سبحان الله. شو تقول؟ كل بلاء تنزل معه سكينة،
0: وكل صدقة تنقذ حياة،
1: تنقذ حياة
0: وتزرع أمل.
1: نعم. هذا مريض يتحدث في السرطان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وكل يأس متبوع بأمل. في هذه الحياة ما في شيء اسمه أسود إلا وفيه النجمة بيضة تنور لك هذه العتمة.
0: الله.
1: اللي أبى أقول لك، الإنسان حتى المريض يستشعر قيمة العطاء في حياة الناس، يستشعر قيمة الحياة فعلا. فلذلك تخيل معي أنك تكون القصة الحقيقية في أنك تزرع الأمل لهذا المريض.
0: أنا بسألك سؤال يا أبو زايد.
1: نعم دكتور.
0: سامحني قاطعتك. لا شك أن يعني مجهوداتك الكبيرة في العمل الخيري كثيرة ما شاء الله، وسنوات طويلة أنت تعمل في هذا المجال. أبغي أعرف حتى الناس اللي مستمعين الأفاضل اللي قاعدين يستمعون لنا الآن، كيف هو شعور المريض حينما يعني يستلم المبلغ اللي فيه بإذن الله سبحانه وتعالى شفائه؟ كيف تكون مشاعره؟
1: والله يا دكتور، في بعض الحالات أذكر كان عندي البرنامج التلفزيوني 15 سنة، كانوا بعض الحالات لما أنت تعلم أن عندهم مثلا

0: هذه ما يرقدون لين اليوم الفجر الثاني عشان يستلمون أوراقهم.
1: سعادة
0: سعادة جدا. لأن دكتور اليوم أنت تتحدث على ألم أنت تعرف مصدره وأنت تعرف منبعه لكن لا تستطيع أن تداويه. اليوم أنت إذا ضرسك بس أو ضرس ولدك يعني ألمه في الليل يقلب البيت كامل، فما بالك لما يكون هذا الألم فعلا في الحقيقة ألم حتى جدران البيت تشتكي، حتى أن هذا الألم ليس ألم فقط، لا ألم بدموع تحرق. فلما تأتي هذه السكينة مع هذا الألم والاطمئنان ترى الابتسامة في وجوههم، مستعدين أنهم يقدمون يعني يلا بنروح الدكتور بسرعة، نبى نوقف هذا التعب، نبى نرجع لحياتنا. فتخيل دكتور هذه السعادة التي يملكونها كيف تكون سعادة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس المرضى بأن فلان وفلانة هم الذين أسعدوا هؤلاء الحالات، كيف تكون سعادتهم وإحنا نرى دمعات الفرح ونرى أن العيد قد دخل عليهم، أن الأمل الله. دخل في حياتهم. والله كثير من الحالات دكتور كنا ندخل ونحن سعيدين ونخرج ونحن نبكي، والسبب في ذلك أنك لما ترى بكاء الفرح تتأثر أكثر من بكاء الحزن.
1: الله أكبر.
0: أي لأن بكاء الفرح فيه استشعار بأن رحمات الله قاعدة تنزل، فيه استشعار بأن الله تلك الله الدعوات الله. التي دعاها هذا المريض بأن الله أرسل أصحاب الأيادي البيضاء لكي يداووه ويشافوه. هذا الشاب اللي في مقتمر العمر واللي تكفلت الأخت فيه بالمبلغ واللي دفعت كذلك 10,000 للحالة الأولى على ما أعتقد، هذه الإنسانة الله سبحانه وتعالى
1: الله
0: أنا
1: يبارك فيها ويجزاها الخير
0: أمين، والأخوة والأخوات اللي تصدقوا هذه كلها كانت عبارة عن دعوات من المرضى بأن الله سبحانه وتعالى يسترهم في هذه الدنيا. فكيف تتخيل معي أن شعور الداخلي لها بأن الله سبحانه وتعالى سخرها بأنها تكون هي التي تنقذ ذلك الرجل وهي التي تنقذ ذلك الشاب وهم الذين ينقذون كذلك هؤلاء أصحاب الآلام اللي يعيشونها. وصلتنا كذلك 100 درهم للحالات، وصلتنا كذلك 100 درهم للحالة الثالثة و 100 درهم للحالات و 200 درهم للحالات. فأسأل الله سبحانه وتعالى اللهم من أنفق لوجهك فأكرمه كما أكرم عبادك، واسقه من كوثر نبيك، وأسكنه فسيح جنانك، واجعل عطاياه صدقة جارية تنير له قبره وتظله يوم لا ظل إلا ظلك.
1: اللهم أمين. الله يجزاك الخير يا أبو زايد ويجزا الخير كل المتبرعين معانا. أنا أقسم وأقول أقسم بالله العلي العظيم بأن مسألة داو مرضاكم بالصدقة هي حقيقة
0: نعم
1: ومجربة، والله العظيم أنها مجربة. اللي عنده في البيت مريض تصدق.
0: والله يا دكتور يعني فوق القسم الذي تقولها أنت، والله تغيرت أحوال ناس 180 درجة والسبب الصدقة.
1: والله إنها مجربة يا أبو زايد.
0: أعرف أعرف. كانت واحدة من الأخوات عندها بنت سبحان الله ضربتها كهرباء في الجسم يعني سبحان الله، فأصبح يعني عمرها مثلا 10 سنوات أصبح عمرها تعاملها وافتراضي يمكن تقول عمرها 3 سنوات وهي عمرها 10 سنوات سبحان الله. كان يقولوا لها هذه يعني الله المستعان الله يشافي لها شيئا، هذه إنسانة بتطلع يعني فيها جنون وفيها وفيها وفيها وفيها. والله العظيم عمرها الحين يمكن 14 سنة تبارك الرحمن من الأوائل
1: ما شاء الله.
0: تبارك الرحمن
1: تبارك الله.
0: عقليته انفتح. هذه كانت الأخت ما أنساها ما أنساها يعني كنت الله يبارك لها تقول بوزايد أنا راتبي مثلا كان 10 تتصدق ب20,000 عادي 30 تقول لي لا تسألني من وين الله قاعد يرزقني. فلذلك أنا أقول لك الإنسان والله العظيم إذا عندك مريض تحتاج أن الله سبحانه وتعالى يشافيه سوف يعرف الله سبحانه وتعالى. أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم
1: وصفة
0: من الصيدلية من الصيدلية الربانية داووا مرضاكم بالصدقة.
1: هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى.
0: أي نعم. فلذلك اليوم أنت شو ما قدمت لله سبحانه وتعالى إذا دكتور خل أمر المريض تعال أمر نار جهنم والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. وين المرض تجاه نار جهنم؟ فلذلك أرجع وأقول لك الإنسان كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة في يوم تشتد فيه الشمس ويبحث الناس دكتور على ظل لكن تخيل معي صدقتك تجيك سحابة تظلك يوم القيامة، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق. تخلي الإنسان يعرق حتى الدرجة أن العرق ينزل 70 ذراع في الأرض.
1: الله أكبر.
0: نصف من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فلذلك أنا أقول لكل إنسان، لا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، على 800-106. ما زلنا منتظرين أصحاب القلوب الرحيمة لرجل يعاني من عجز في القلب والكلى، إضافة إلى فشل في الجهاز التنفسي، يحتاج إلى دخول العناية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الصناعي. هذا الشخص منذ الدخل المحدود 38,000 بدينا فيها، الحمد لله وصلنا حوالي 28,150. الحالة الثانية الحمد لله تم التكفل. الحالة الثالثة لربة منزل تعاني من ورم ليفي حاد تسبب في نزيف مستمر بالرحم، وهي بحاجة إلى ماسة، إلى علاج عاجل عاجل عاجل يخفف ليس ألمها فقط، بل ألم أبنائها، ألم زوجها، ألم بيتها، ألم نفسها، ويرد لها الحياة والصحة مرة ثانية. 48,000 بدينا فيها، والمبلغ المتبقي 46,850. اللي بقوله لكل إنسان يسمعني، لم يبقى لنا من الوقت إلا دقائق بسيطة، ربما قريب 10 دقائق تقريبا، لكن اللي بقوله لكل إنسان، والله العظيم الجنة تحتاج إلى سباق، السابقون السابقون، ابني لنفسك، ابني لنفسك، ابني
1: وسارعوا نفسك إلى مغفرة.
0: والله يا دكتور مرة توصل لي يعني قصة من قصص أحد الـ
1: نعم
0: الـ الـ يعني الأخوة، يقول الأب تبارك الرحمن ورث لهم أموال أموال بالملايين أموال، لكن سبحان الله وجدوا أن عليه الأب ديون ما يقارب تقريبا 7 مليون درهم، 7 مليون، والمبلغ اللي لقوه عنده في الخزينة من غير الشركات قرابة 20 مليون.
1: نعم.
0: فالشخص اللي موجود يقول والله يا أبو زايد أنا كنت موجود وقت هذا، يقولوا له بنوقف كل جميع الإرث اللي عنده عشان نقضي دين أبوكم. قام واحد من الأبناء يقول هالكلمة، قال له الديون هو اللي دينها، هو اللي يقضيها، أما هذه أموال أموال ورثة، هذه أموالنا. والله يعني أحيي هذا القاضي، ذكروا لي باسمه، قال والله لو بقى من عمري يوم إلا أقضي دين أبوك وبعد ذلك يوزع الباقي من المال للورثة. فلذلك أقول لك الإنسان لا تنسى نفسك، لأن هذه الحياة تحتاج إلى وقفات لكي تزين ذلك القبر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وصلتنا 100 درهم توزع للحالتين المتبقيتين، وصلنا كذلك 200 درهم للحالة الثالثة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله، اللهم إنهم جبروا القلوب المكسورة وسعوا في تفريج كرب المنكوبين، اللهم فاجبر كسرهم وفرج كربهم.
1: آمين.
0: واغمر بيوتهم بالسكينة وأيامهم بالبركة، اللهم اجعل صدقاتهم سترا لهم في الدنيا ووقاية لهم في النار. على 800-106 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: الله يعطيك العافية وانفعنا بدعائك يا أبو زايد، الله يجزاك الخير
0: يا رب.
1: أبغي أتوقف عند حديث شريف توك من شوية ذكرته، أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس.
0: ما شاء الله.
1: عندما يحبك والدك أكثر أو كثيرا نجد أنه يغدق عليك من الخير والمحبة والحنان.
0: نعم.
1: والعطف.
0: نعم.
1: وإذا أحبك أي إنسان آخر فيعني تشعر منه الخير، تشعر منه الفضل، وتحب مجالسته والكلام معه، فما بالك برب العزة إذا أحب إنسانا.
0: سبحان الله. وانت تذكر الحديث دكتور جزاك الله خير، وهو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أحب الناس إلى الله ينفعهم للناس. أنا أقول هذا الحديث أعطانا دكتور يعني باختصار ميزان القرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بطريقة عظيمة وبسيطة.
1: نعم.
0: يعني تخيل اليوم معي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليس بكثرة الكلام ولا المظاهر، بل بقدر النفع اللي أنت تنفع فيه الناس. يعني اليوم نفعك لهذه الحالات يقربك من الله سبحانه وتعالى. يعني كلما كنت أنت أنفع للناس كلما كانت محبة الله أقرب إليك. أقول يعني مش بس أقرب إليك يا أخي، تفكر معي يوم يكون الله سبحانه وتعالى قريب منك، لا ويحبك، أحب الناس يحبك. وإذا حبك الله سبحانه وتعالى بارك الله في مالك وفي كلمتك وفي ابتسامتك، حتى أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير لكي تزرع الخير. الله يفتح لك أبواب أنك اليوم أنت تساعد فلان وفلان
1: والهدى
0: والهدى. نعم، فلذلك أقول لك النفع اليوم ما يقاس دكتور بالحجم اللي بتقدمه، لكن بالإخلاص والأثر. واليوم اللي تقدمها لله سبحانه وتعالى هي أعظم صورة تقدمها لنفسك، هي في النهاية قصة أنت ترويها، أنت تكتبها، أنت الذي تخرجها، وسوف يقرأها من بعدك الناس الآخرين. لكن الجمالية لما يقرأها أبنائك يجعل الله فيهم السعادة البركة، يبارك الله في علمهم، يبارك الله في زوجك، يبارك الله سبحانه وتعالى في سعادتك، يبارك الله في عملك في مالك، يبارك الله في عمرك، يجعلك الله سبحانه وتعالى بلسانك بحديثك محبوب للناس. والسبب أنك كنت أحب الناس إلى الله. بماذا؟ بأنك كنت أنفعهم لهؤلاء الناس. على 800-01-6 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. كانت عندنا اليوم دكتور ثلاث حالات، حالة الحمد لله تم التكفل،
1: الحمد لله،
0: حالتين ما زلنا نبحث يعني بإذن الله تعالى على من يقول أنا لها ويتكفل ويزرع السعادة في حياتنا. للحالة الأولى للرجل اللي يعاني من عجز في القلب والكلى إضافة إلى فشل في الجهاز التنفسي ويحتاج إلى دخول العناية المركزة، المبلغ المتبقي له 28,150. والحالة الثالثة اللي هي كانت الأخيرة لربة منزل تعاني من ورم ليفي حاد تسبب في نزيف مستمر في الرحم، ومحتاجين ان احنا اليوم نقدم لها العلاج فعلا الحقيقي اللي يخفف ألمها وألم أبنائها. المبلغ المتبقي 46,950 درهم على 800-01-6. اجعل لك نصيب من هذا الحديث اللي ذكرناه اللي هو أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.
1: عادة ما يخرج من أيدينا يا أبو زايد والسادة المستمعين الأفاضل يرجع علينا بالطمأنينة والسعادة والهدوء والأمان والاستقرار. ما شاء الله مشاعر يعني عظيمة يشعر بها الإنسان حينما يتصدق. هل هذا له علاقة بحديث النبي بأن الصدقة تطفئ غضب الرب؟
0: أي نعم، لأن دكتور خلنا نكون واقعيين، الألم والهم والغم والابتلاء الذي أنت تعينه ما في أحد يشوفه دكتور، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم به لأنه متواجد في دقات قلبك. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن القلب في أصبعي الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فاليوم أنت لما تكون مهموم وحزين ومبتلى وأنت سبحانك ربي اليوم إحنا في هذا اللمة الجميلة في هذه الرسالة اللي قاعد نقدمها، وبعد ما نسمع أن الحمد لله أن في حالات تم التكفل تم الحمد لله أمور تم، إحنا نخرج سعيدين دكتور، لأن سامحني على الكلمة العطاء عدوى وعدوى جميلة، أنها سبحانك ربي كما أنت تسعد الناس لماذا أنت تسعد وأنت لا تعرف المعطي ولا ولا ولا المريض ولا تعرف من اسمه ولا تعرف شيء، لكن لماذا تسعد؟ لأن قلبك الحقيقي هو يعلم بأن هذا الشيء يرضي الله سبحانه وتعالى، وأنت تعلم بأن هذه السعادة اليوم أنك اليوم زرعت الأمل في حياة الناس وأنت كنت سببا في ذلك، الدال على الخير
1: كفاعله.
0: فلذلك أنا أقول اليوم فطبيعي أنك ترزق الطمأنينة وترزق السعادة وترزق حتى كذلك الأمل في الحياة، الهم التعب اللي موجود اليوم فيك وانت راجع لبيتك يطير منك. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يرضي قلبك، لأن هذا القلب معلق مع الرب، فإذا كان هذا القلب سعيد إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه دلالة فعلا في الحقيقة أن القلب إذا كان سليم نعيش نحن بسعادة وطمأنينة. فعلى 800 في الدقائق الأخيرة 1-6-800-01-6 حالتين لرجل يعاني من عجز في القلب والكلى إضافة إلى فشل في الجهاز التنفسي، المبلغ المتبقي له 28,150.
1: نعم.
0: والحالة الثانية لربة منزل تعاني من ورم الليفي حاد تسبب في نزيف مستمر بالرحم، المبلغ اللي متبقي لها 46,950 درهم. ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة ونذكر فيها السابقون.

0: السابقون.
1: نحن باقي معانا تقريبا دقيقتين وينتهي وقت البرنامج. كنا معاكم تقريبا في ساعة على الهواء مباشرة، والحمد لله رب العالمين استطعنا أن نفرح عائلة كاملة من خلال يعني تكفل هذه السيدة الفاضلة بحالة المريض اللي كان يعاني من مرض الصدفية، وهذا إنجاز ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسنات هذه السيدة الفاضلة وموازين حسنات إن شاء الله أبو زايد اللي ما يقصر، الله يجزاه خير، وأبو عبد الله الله يعطيه العافية، والسادة المستمعين اللي يعني ما قصروا واستمعوا لنا، ونحن نشكرهم على هذا الاستماع وكرم استماعهم لنا. وربما من كان يدعو لهذه الحالات وقد استجاب سبحانه وتعالى صحيح. لهذه الأدعية، لأن في النهاية الدال على الخير كفاعله،
0: الله أكبر.
1: لا ينقص من أجرهما أي شيء صحيح. سبحان الله صحيح. يعني هي مسألة كما تدين تدان في هذه صحيح. الحياة.
0: لأن دكتور يعني لما نقف مع يعني بعض الأحاديث الجميلة، من ستر مسلما ستره الله. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الرحمون يرحمهم الرحمن،
1: الجزاء من جنس العمل.
0: نعم. ومن أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. إن أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
1: هنا نستلهم بأن من كان يريد المال فليتصدق.
0: صدق.
1: نحن بعبد الله وصلنا للنهاية، كان باقي معنا دقيقة واحدة، تبغى تقول شيء أبو زايد؟
0: والله جزاه الله خير. واحد بس تبرع بمية درهم، فصلى الله أن يبارك له ويسعده آمين. في الدارين. والله ودي أدعي لك دعوة، يعني لأنك يعني سبحانك ربي ما أدري سبحان الله، هذا أبو المية الدرهم يعني سبحانك ربي، أسأل الله أنه يعني يدفع له كل الخير بإذن الله تعالى. ولك دعوة وأنا على سفر بإذن الله تعالى، في الطريق أني أدعو لك بإذن الله تعالى،
1: دعوة
0: خاصة بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يحفظه ويكرمه ويسعده، وأن يسقيه من كوثر النبي صلى الله عليه وسلم، من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسكن فسيح الجنان.
1: اللهم آمين. الشكر الجزيل الأستاذ معين عباد علي أبو زايد،
0: أكرمك الرحمن يا حبيبي،
1: الله يبارك فيك وجزاك الخير. وكل الشكر للأستاذ خالد الشامسي على إخراجه وجهوده الكبيرة. وهذا موسى الزبيدي، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله.
2: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
3: صوتها يوصلك وين ما تكون. ضبط وثبت واستمتع.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء.

0: والتفرد، ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، سجل الآن nacd.ac.ae.
5: الجديد والحصري
6: أروم يا رايح عن العين،
5: وهوانا خليجي
7: وياك خذلي.
5: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
8: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
9: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: ودك تغير مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
3: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: طبقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: And now stand by for some music. Really good music.

0: لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلاس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلاس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلاس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندنا، استطعتم من قوة.

0: اكلمك يا عبد العزيز. اذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ اني مستعجل.
0: اجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. ايش رايك اليوم تجي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا اريد اللعب مع الكفره، لدي امور اهم ان اجاهد في سبيلها. هل تعتقدون ان الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
2: هذا شو قاعد يقول؟
3: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي. قم
2: يلا يلا قم.
0: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا
4: انتم
0: المادة. مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
4: انتم
0: وابتعد عنا.
4: هذا الكيان
0: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه.
1: والسماح للكفره بالتجوال
0: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت اشك لين ما سمعته وتاكدت بنفسك. على اساس كذي انا اقدم هذا البلاغ لاجل الوطن، لاجل الوطن، لاجل الوطن.
5: امن الدوله مسؤوليه الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة. الساعة الآن 10:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
6: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
7: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء. مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة

حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: عادي.
1: الله عليكم شباب، يعطيكم الف عافية.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

بالكاد والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في VIP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال، مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتهم.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمر المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: معكم غير
1: يا هوا.

0: تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بحقان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلت.
0: لا تدور نصك الثاني إماراتك.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
11: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكمل.

0: أتحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ أوكي أوكي.
1: ودف الجمال
0: برامج أغاني أول بأول إمارات FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. موجة مختلفة تجمع كل اليدين من برامج يومية وأسبوعية، تميز واسمعها إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ألحان وغناء عيضا من هان
2: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير الولا له الولا

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: واقف وتأخرت طلبيتك
1: هاي
0: هي الغايته تسمع اغنيتك على إمارات FM.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

캐쳐라.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

رايحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

القريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر كنت كافة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب موبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.